0: go.
1: شاطر يا ساندرا.
2: تكرم حمزة.
1: مكانها مظبوط بس في مشكلة.
2: وين مشكلة؟
1: مش دايت.
2: حمزة عم تمزح معي؟

0: حمزة.
1: Le gouvernement français paye hier 3 millions d'euros à trouver la criminelle internationale Hamza El-Keshif.
0: Il m'est l'oisir. Ardine 40 millions d'euros.
1: 40 millions?
0: Asli Mohamed al-Maradi f' Masr.
1: Masr?
0: Kili ou rifqatou hamna li badda nak troukha à Masr.
1: وكان لي علاقته ايه بمصر؟
0: ما بعرف بس بدي اياك تروح.
1: انت راجع بلدك امتى؟
0: انا فيهم يا حمزه؟
1: لبنان، سوريا، مصر، اي واحده فيهم. مش قلت ان دي اخر مهمه معنا؟
0: ما قلتليش. ارد عليهم اقول لهم ايه؟
1: قول لهم هكون موجود في الميعاد والمكان. And send me the security codes to my phone. I'm going by myself.
0: By yourself?
1: Yes, ma'am.
2: انا اللي فيه. هاي حمزه ات بارتي.
3: مستر حمزه ان بيرسون.
1: ميك ات كويك كيليا. وات از ات ذات يو وانت اكزاكتلي؟ يو سيد يود باي 40 مليون يوروز. ذاتس ا لوت ايفن فور يو.
3: كوم داون مستر حمزه. اتس نوت مي هو يو ار ميتينج وذ. اي كودنت تيل يو ايرليير هو يو ار ميتينج وذ.
1: You said that the mission is in Egypt, and now you're telling me you're just a middleman? Why couldn't you say this before?
0: ما كنتش حتيجي يا حمزة! ما كنتش حتيجي!
3: Madame Bernadette is the one who asked to see you. I'm sorry, Mr. Hamza. I couldn't mention that in the message. I'm sure you understand.
4: أصلي عارفة إن كلمة مصر كانت هتصير فضولك. صراحة هي بتصير فضول أي حد في العالم.
0: ما بالك بقى لو مصري.
4: سوري قصدي كان مصري.
1: أنا ما عنديش وقت. ممكن أعرف مطلوب مني إيه؟
4: تعالى يا حمزة. تعالى، ما أنت عارف إن أنا ما بحطش رجلي على أرض مش بتاعتي.

0: دي مقابلة تقابلها لي بعد السنين دي كلها؟
1: عايزين ايه يا برناندت؟ وليه المبلغ ده كله؟
0: You know كيليان؟ All these missions Hamza does are never to his benefit. It's always someone else. And the news reporting about his bank robberies, I know he never steals any money. عارفة بتدور على ايه؟ والمين؟
1: بجد؟ لمين؟
0: لأي حد يدفع المقابل. انت عندك وثائق تغير الخريطة كلها.
1: أي حاجة وصلت لها راحت لأصحابها. ما عنديش حاجة دلوقتي.
0: عندك نسخة من كل حاجة عينك وقعت عليها. وانت شفت حاجات كتير قوي. حاجات انت ما كنتش المفروض تشوفها. زود بقى عليهم موسيقى صغيرة. وساعتها انا اللي هغير لك الخريطة بتاعتك.
1: موسيقى ايه؟
0: قايمة فيها 100 اسم يا حمزة. دول جواسيس في المنطقة العربية كلها. الاتفاق اللي بتعمله أجهزة المخابرات في العالم علشان يعرفوا يحافظوا على عملائهم والناس اللي تبعهم إنها بتربطهم كلهم بشخص واحد. الشخص ده بيبقى معاه قايمة فيها تليفوناتهم ومهمتهم. القايمة دي بتتحط في بنك مش تابع للبلد اللي هو فيها. والراجل ده لما بيموت بيجي واحد تاني مكانه ما بيكونش عارف أي حاجة غير لما بيستلم مهمته.
1: وانتي مش الشخص اللي بعده؟
0: لا قبله ولا اللي بعده. ما انت عارف ان انا مهتمة بالمنطقة دي من العالم. انا اتولدت فيها وانت ما تعرفش ولا ايه؟
1: في الحقيقة ما بقتش مهتم بتاريخك.
0: بس انا مهتمة بتاريخك مستقبلك. في كمان ملف صغير لازم تصوره لي. القايمة ما ينفعش تتصور، لازم تجيبها بنفسك.
1: شوف يا برناديت، انا بعملش حاجة انا مش مقتنع بيها. والمبلغ ده
0: افهم يا حمزة، مش بس 40 مليون يورو. لو جبت لي القايمة وصورت لي الملف هقدر ساعتها اطالب برجوع الجنسية ليك.
1: انهي جنسية فيهم
0: اللي تختارها يا حمزة؟ امريكا مثلا؟
1: لا بردة. معقولة بعد كل المرمطة دي ما لقيش مكان دفى؟
0: اخس عليك، مش كنت تقولي ان انت بتدور على الدفى؟
1: المهمة دي في مصر عشان كده اخترتيني صح؟
0: البنك هو اللي في مصر، بس مصر دي المحطة الأخيرة. لو وافقت هبعت لك التفاصيل، بس لازم ترد عليا بسرعة، انت عارف ان انا ما بحبش استنى. النيل وحشك؟ هات لي القايمة والملف وانا هعيد احيائك تاني.
2: يجيب له غيرهم. بس ايه يا عم، احنا عارفين مين ابوه اصلا.
3: ايه يا حمزه، ايه يا حمزه، في ايه؟ روح يا ابني، روح امشي. ايه اللي حصل يا حمزه؟
4: عيل من العيال دول خد البلي بتاعي وجري جبان.
3: اكيد كان بيهزر معاك. وعلى فكره اللي بيضرب ويجري مش جبان.
4: امال يبقى ايه؟
3: يبقى ذكي.
4: طب واللي يضربني ويجري اعمل فيه ايه؟
3: ترقب له وتفضل مستنيه، لان في يوم من الايام هتتقابله، ويوم ما تقابله يضربه بدل الضربة 100 ضربة. البطل الحقيقي اللي يضرب ويهرب.
1: حمزة، ايه اللي نزلك الشارع يا ابني؟ يا ابني ده انت اللي امان الغالي علينا قوي، وعايزين نوصلك من غير مشاكل.
3: هيجي بس معايا محل الكشري ده، اعزمه على طبق كشري محترم وارجعه تاني.
1: مفيش اخبار عن موضوع الولد ده؟
3: مقفول بالضبة والمفتاح. انت مش عارف بتحارب مين ولا ايه؟ بس هتتحل، اكيد هتتحل. قول ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
3: ايه، مش ناوي تسلم على اخوك ولا ايه؟
5: انت عارف ان الواد ده بيني وبينه ربنا.
3: يا الدرجه دي؟ بس انا انت طيب وبعد الايام. انا مش عارف انت كنت طايق اخوك ده ازاي.
4: بس ده مش اخويا بكر، مش انت قلت لي كده؟
3: حصل.
6: حمزه منير عبد المقصود، او حمزه الكاشف زي ما بيسمي نفسه، خرج من مصر بعد ما هرب من الاصلاحيه وهو عمره 10 سنين. ما نعرفش دخل أوروبا إزاي، بس معلوماتنا بتقول إنه دخل عن طريق جهة دبلوماسية حساسة. حمزة سقطت الجنسية.

0: بيزيد القضية تشابك وتعقيد. طلبت برناديت عازر من حمزة انه يؤدي مهمة هنا. يعني حمزة دلوقتي يعتبر اصغر عضو مافيا في العالم.
1: مستر حمزة وحشتني قوي قوي. ما صدقتش لما قالوني جاي تتعشى عندي النهاردة.
2: You miss me or my money?
1: Both actually.
2: ازيك يا ناتالي؟ عاملة ايه؟
1: I'm good. بقولك ايه؟ I hear money slips out of suitcases during robbery. مفيش حاجة وقعت منك كده ولا كده؟
2: انتي لسه بتحبي الفلوس؟
1: بعشقها.
2: جهزت المطلوب؟
1: Two tickets. There you go.
2: برافو. اتعلمي بسرعة.
1: Thank you. الروف جاهز.
2: Thank you.
1: Sorry, we're closed.

0: وحشتيني.
1: وانت كمان.
2: بخيم يا فيفيا.
1: شالوم.
3: شالوم برناديت. شو رأيك بالخريطة؟ شفتي كيف كبرت؟ مناطق النزاع توسعت كثير. برافو، عن جد برافو. الحرب عاملة شغل كثير مليح معنا.
4: جنم بلاغير مسيو كابريال. في طرق تانية كثير أضمن.
5: حوارات يعني مشاكل، مواضيع، حاجات كده تتحل، مش دايلوجز.
0: لا يبقى لي تيتشر تانية شاطرة.
5: تيتشر تانية شاطرة أشطر مني؟
0: يعني في أشطر.
5: مش حاسس ان انت نمرود شوية؟
0: ايه ده؟
5: انت تقصد الكلام اللي انت بتقوله ده؟
0: ايه ده؟ تعملي كده في حمزة الكاشف؟
6: لا ده هيكون حوار كبير.

0: يعني أول اسم فيهم يخصني، شغال معانا من زمان. وبعدين ميت جاسوس مش فارق معاهم أوطانهم، أكيد مش هيفرق معاهم جنسياتهم، وأنا مش محتاجة غير المية دول وأرض جديدة وعالم جديد ونحكي القصة من الأول. بس
1: برنادت، مفيش قصة جديدة بتتحكي قبل ما تنتهي في القصة القديمة.
0: طول ما حمزة ماشي على الخط هتنتهي، هتنتهي قريب قوي.
2: أنا كنت عايز أقول لك حاجة. أنا لازم أسافر لمدة شهر
3: تاني يا حمزة.
2: صدقيني يا ريم، المرة دي غير كل مرة.
3: هي فعلا هتبقى غير كل مرة، عشان دي تبقى آخر مرة تشوفني فيها.
2: آخر مرة؟ عادي كده؟
3: آه آخر مرة عادي كده، عشان الحياة معاك مش عادية. أنا عايزة أبقى بنت عادية وعيش حياة عادية وأخرج في أي مكان بين الناس، مش في الضلمة ولا أماكن بعيدة. وعايز أخرج في النور، أتمشى في الشارع وأشرب عصير، وأعرف أندهك باسمك عادي، وأعرف أتكلم عنك مع صحابي. حاجات عادية بس معاك مش موجود.
4: هو إيه الكتاب ده يا بكر؟
5: ده كتاب لماكس فريش، اسمه مشعل الحرائق.

0: بونجور.
1: بونجور.
0: وين كانت بالليل يا حمزة؟
1: هو في يا ساندرا؟ عشان اخلص من اسئلتك دي.
0: حمزة انت عارف اني بخاف عليك كتير، بقول ان دي اخر مهمة معك.
1: هو ايه اللي منعك؟ مهمة اليونان خلصت، ممكن ترجعي من بكرة لو عايزة، ولا مش عارفة ترجعي فين؟
0: اوكي حمزة،
1: اوكي.
0: شو اللي اوكي؟ حمزة انت ما بتعرف تعمل اي شي من دوني، وعن مصري انت ما بتعرفش تخطي خطوة واحدة بس من غيري.
1: والسوري بلاش تراني على داي ساندرا.
2: يلا يلا نصم بخير، كل شي واجد.
3: اوكي
4: ابوك كلمني عايز توصية بخصوصك. يعني
5: لا خير يا فندم، انا بس يعني كنا طمعانين في حضرتك عشان خاطر وظيفة في الخارجية بإذن الله.
4: ليه؟
5: وظيفة في الخارجية.
4: خارجية؟ حتة واحدة يا راجل.
5: حياتك يا فندم مش شوية.
4: أديك قلتها هو بنفسك، أنا مش شوية. ومش شوية دي ما جاتش من الهوى، بالعكس ده لأني مؤمن بحكمة معينة بتقول عبور النهر لا يأتي قفزا. عبور النهر لا يأتي إيه؟
5: قفزا.
4: قفزا
5: قفزا
4: يعني؟ أنا ما وصلتش لا بواسطة ولا بمعارف ولا بأي حاجة مني، أنا وصلت لأني كف.
5: أنا مش عايز حاجة تقلق خالص مني، أنا عارف على راس حضرتك جدا.
4: لا أنا مش قلقان منك خالص على فكرة، بس لازم تعرف إن كل واحد مننا بيتولد بيبقى جواه ميزة معينة، هدف معين، موهبة معينة. في غيرهم بقى مش موهوبين خالص، بس بيبقى عندهم أب أم خال خالة، يعني بيبقى عندهم واسطة وظهر يسندهم. يعني أنت عندك إيه؟
5: فندم
4: بص، أنا اللي أقدر أعمله إني أخدك من إيدك وأرميك في الملعب. طلعت حريف هتجيب جول، لو مش حريف أعمل لك إيه؟
3: ريم ريم، ما بترديش عليا ليه؟
6: عايز ايه يا حمزه؟ مش عايزين اديلك باسمك كمان؟ شفت احنا قد ايه مختلفين؟
3: عشان كده بتهربي مني؟
6: بهرب منك زي ما انت بتهرب من الدنيا كلها.
3: انا
6: كفايه يا حمزه بقى، كفايه كفايه تاذي في نفسك وفي الناس اللي حواليك.
3: انا عمري ما هاذيك يا ريم.
6: انت ازاي مش فاهم؟
7: وانت عارف ان انا ما بحبش استنى كتير.
3: ابعتي لي الديتيلز كامله.
7: برافو يا حمزه، باي.
3: انا مش شايف انه تراب يا ساندرا، مهمه زي اي مهمه.
8: وليش ما قالت من الاول ان المهمه مع برنادت؟ برنادت انت بتعرف من هي برنادت وشو عملت وممكن شو تعمل؟
9: ايوه تامين الطريق ماشي مضمون اخويا، المفروض نمشوا للصحراء في الاردن وغادي نلقاو شيء حتى يتسنانا.
3: تمام
9: واخا صافي، قل لي شنو هي الخطه ديالك؟
3: خليكوا في ظهري بس وملكوش دعوه بحاجه.
8: بس هيك؟
3: بس هيك. ايه عايز تقول حاجه؟
9: لا والو.
8: هو امتى حنسافر؟
3: هتعرفوا قبلها بيوم.
8: ما رح الحق جاهز اي شيء.
3: لا لا لا هتلحقي زي كل مره، انتي شاطره. شوفي شغلك بس. ديفو ايه دول؟ محتاجين ورق جديد.
9: ويعارف قالت لي يا سان.
3: امتى؟
9: غدا الصبح يكونوا موجودين عندك.
3: وعارف

0: حمزة،
1: حمد لله على السلامة يا حمزة. I hope you had a good flight.
2: هتمشي على الجي بي اس؟
1: هيوصلك لدانا، ودانا هتوديك لسيمون. بس لما توصل عند سيمون تاخد الحاجة وتطلع بسرعة عشان ما يحصل لكش مشاكل. اوكي؟
3: We're on the way.
1: Bye.
4: وبعدين يا ثعلب الصحراء.

0: نورتوا. أنا دانا. لازم ننتظر لين تغيب الشمس. الطريق خطر عليكم الحين.
1: إيه الخطر بالظبط؟
2: مين هيدا سيمون أصلا؟
1: إحنا هنتحرك دلوقتي يا دانا.
3: الشوف بعتمة الليل أأمن يا وليدي من عيون تبصر بالنهار.
1: هنتحرك على كهف سيمون دلوقتي. يلا
0: اسمع الحكي.
4: لا تحذريه يا بنيدي، يمكن عتمته بالنهار.
1: وريني الطريق وأنا هوصل لوحدي.
0: أنا دليلك، ما بظن بتعرف توصل من غيري.

أحلم بك بسر العالم. إذا كان مسموح لك بالدخول اتفضل، وإذا مو مسموح ما راح تطلع أبد. حمزة 10 دقايق والزوم عاود، هان خطر علينا كتير، وهالحين بدت 10 دقايق.

0: ما كانش الإرسال أبدا يا سان. في شي حاجة غلط، أنا مش عارف أوصله حتى على الجي بي إس.
1: يا ترى برناديت اللي بعتتك ولا أنت اللي قررت تزورنا لوحدك؟ أصلا حكايتك غريبة أوي يا حمزة.
2: فين مفتاح الخزنة ورقمها؟
1: مفتاح الخزنة ورقمها، المفتاح هيبقى عليه رقم الخزنة عشان ما تدورش على حاجتين. لكن أنا عايز أسألك سؤال، هو أنت عارف يا حمزة إيه اللي في الخزنة؟ ولا أنت مستني مثلاً أن أنت تاخد المفتاح وتحط الرقم وتفتح الخزنة؟ سربرايز
2: والله أنت اللي طلعت سربرايز. أنا بنفذ مهمة وبس. I don't want any more questions.
1: حمزة
3: تعرف أنت فين؟
1: أنت هنا في البيك داتا، أنا أقدر أعرف أي حاجة عن أي حد. عايز إيه؟ يفكر في إيه؟ هيحلم بإيه؟ مش كده وبس، أنا أقدر أخليه يحلم اللي أنا عايزه. واضح يا حمزة ان انت مش مقدر اللي انت هتاخده، عشان كده انت ما تستحقوش.
2: فين المفتاح؟
4: يا شيخ وين بنتك؟ الوقت اتأخر.
1: خد يا حمزة وخرب العالم.

0: برناديت بعت التيكت واحده بس لمصر، نحن هنكون على غير طياره. وبعدين شو هالمعاد الغريب؟
1: المعاد ده هو انسب معاد لدخول مصر. منتخب الشباب هيكون رجع بالكاس ولازم نستغل الزحمه دي. وبعدين موضوع تذكره واحده ده انا طلبته، انا هنزل مصر لوحدي.
0: شو لوحدك؟
1: لو حصل لي حاجه في مصر هعرف اتعامل وانا لوحدي، وديفو رتب لي مكان هناك هعرف امن نفسي كويس.
0: حد فينا اشتكى لك؟ بلد مثل اي بلد، رح نتصرف.
1: يبقى ما تعرفيش حاجه عن مصر.
0: وانت اللي بتعرف؟
1: ما تقلقيش.
0: ونحن شو بنعمل؟
2: نحلب الماعز.
1: انا كلمت ناتلي وحجزت لكم تذكرتين ترجعوا، طيرتكم بعد 5 ساعات.
0: ناتلي؟ من امتى ناتلي بتتدخل بشغلنا؟
1: هو السجن هنا ضعيف قوي.
2: واخ اخويا.
0: اوكي اوكي يا حمزه.
1: تحسبي.
3: I want to see all your energy guys giving 100% at all times, please. Reem, darling, are you okay?
4: Can I just have a minute, please?
3: Okay.
5: Sure. ازيك يا ريم؟ ايوه انت، تعالي.
4: مين حضرتك؟
5: كنت عاوزه اقول لك ان رقصك تحفه، يجنن، وندرفل بجد.
4: ثانك يو. بس انت مين؟
5: انا برنادت، صاحبه حمزه. انا اللي بعته المهمه الاخيره، هتعرفي بعدين. انا جيت عشان كنت حابه اتعرف عليكي، ولو حمزه سمع الكلام مش هتشوفيني تاني.

0: فين استاذ؟
1: انا معاهم.
0: مع مين؟
1: انا مع الكورة.
0: كورة؟
1: معاهم. انا المصور بتاع فرقة الكورة، فانا هصورهم يعني.
0: كاملين بتاعك فين؟
1: قوي قوي كده. شفت بقى، انا نسيته على البتاعة وانا في الحمام ساعة. بص انا هجيب الكرخليق.
0: استاذ ثانية، انا خد راح فين؟
1: لا مؤاخذة، سوري.
2: نو ويس.

0: ايه؟ تعالى تعالى اكسب حضرتك عندي توصل بالسلامة ورا العربية دي. لا بسرعة الله يسترها.
1: الو
2: الحمد لله على السلامة حمزة بيه، انست ونورت. اوصل مكانك كده وارتاح وانا هكون عندك بعد ساعة.
1: تمام.
2: You are welcome.
1: هي مصر القديمة فين؟
0: ياه دي بعيدة قوي يا باشا.
1: بعيدة قوي فعلا.

0: ويلكم بالعفريتة يا حمزة.
1: العفريتة؟ إيش معنى؟
2: دابا غتفهم كل شيء. شفتي هادي الديكور؟
0: أنا اللي درته.
1: بجد؟ دي مفاجأة. ما تنجز يا ديفو، فين اللي قلتلك عليه؟
2: زيد قدام، ادخل على اليسار.
0: شفتي هاد الباب؟
1: شايفه.
2: افتحه وشوف المرايا.
1: شايفها مالها؟
0: انا محضر لك سربريز وراها.
2: هادي باب قرر، افتحه.

0: هذه غرفة العزل.
1: ولا أي جهاز تصنع يقدر يوصل لهذا المكان.

0: تقدر تعرف بلاصة أي واحد وتحركات دياله على الكرة الأرضية.
1: هذه البواطة فيها شرائح تتبع،
0: وكل واحدة بالكود ديالها.
1: أي حد تلصق في هذه الشريحة
0: تقدر تعرف بلاصته حتى لو كان فين.
1: هذه الغرفة فيها انترنت سريع بالسيف ومواقع اختراق وديب ويب،
0: وباش لو كاين أي حاجة محظورة تعرف توصل بيها.
1: تقدر تلاقيني موجود أي وقت سنين.

0: يعني انت حمزه طلب منك تبوك ذا تاكت يوم ما كان سهران هون؟
1: ايوه يا قمر، مالك مستغربه ليه؟ الراجل خايف عليك ولا دي ما كانتش الخطه؟
0: لا يا حلو، هاي دي الخطه، بس هو ما جاب لي سيرتك اصلا.
1: عادي، ما انا برضو مش هجيب له سيرت اللي بيحصل هنا.
0: اوكي، لكي شو ناتالي، 2000 يورو بيكفوكي ما نعمل خطه جديده وكانك ما شفتيني.
1: 5000 يورو هسالك عن اسمك لما اشوفك تاني.
0: تفهم يا ناتالي
1: من غير ما تعدي.
2: سهله ومش مستاهله يا خواجه. انا بس مش فاهمك، انت جاي المشوار ده كله دب وعجل وحوارات وتامين عشان خاطر في الاخر شويه ورق؟ انا اكبر من كده.
3: المفروض تبان انها سطوه على البنك، دي طريقتي في الشغل، يعني لازم البوليس يوصل في الاخر. مهمتنا اننا ناخره على قد ما نقدر، بس قبل ده لازم تسرق فلوس من البنك. اي مبلغ تعرف توصل له حلال عليك انت ورجالتك، بس عايزين برضو نخرج خفاف.
2: خاجة وانده نأخره ازاي لمؤاخذة؟
3: اي بنك فيه تليفون خاص بالشرطة، لو رفعت السماعة من غير حتى متكلمهم بيسمع عند الامن، وخلال ربع ساعة بيكون البوليس محاوط المكان.
2: حلو الكلام، شاور اللي انت عليه بس وانا اوقف لك عليه جارد.
4: ماشي، والهوستجز؟
2: المين؟
4: الرهائن.
2: لا دي قصتها سهلة.
4: والسلاح؟
2: اسهل من كل اللي فات.
3: يبقى متفقين. بص بقى، مفيش غير المخرج ده اللي ينفع نخرج منه، انت ورجالتك لازم تلاقوا طريقة تدخلوا بيها من الباب الخلفي. كم واحد يعرف بالمهمة دي؟
2: 10 واحد. واحدة
4: واحدة؟
2: اسمع خالد المغزى عن حصان طروادة.
4: اكيد
2: دي بقى الفرصة مراته.

0: وأنا أنزل من على السطح على غرفة الأمن. تكون خضرت واحد منهم مش عايز حاجة غير لبسه والباقي كله بتاعي، فاهم حاجة؟
1: لا أنا ما أحبش أفهم أخواك. أنا أحفظ، أحفظ كويس، أنفذ كويس. أقول لك أنا كده يتبقى لي سؤال واحد بس، واحدة دي أنفذ العملية دي كده في حس الدور.
0: ديبو سمعني؟
2: ويا أخويا ويا، سامعك وشايفك.
0: قدامي خمس دقايق ويكون ربيع بدأ شغل. Direct me to the safe.
2: كاينة غرفة واحدة اللي ما فيهاش الريزور، هادي هو المكان الوحيد اللي يقدر يكون فيه خزنة سرية أو يخبعوا فيه شي حاجة مهمة.
0: تمام، فين الأوضة؟
3: أنت مين؟
0: أنا ديفو. I'm approaching. Give me the code.
4: 60 440 12 12.
5: Et voilà.
3: ايه ده؟ اسمع تعمل
5: اللي هاسمع نفسه هيبقى اخر يوم في عمره. هي كلها خمس دقايق، ربع ساعة بالكتير وكل ده ينتهي، ولا شوف لكم ولا شوف دول. يعني ايه؟ يعني سهلة ومش مستاهلة. تعال عادي. التليفون فين؟
6: تليفون ايه؟ والله ما هعرف.
5: التليفون اللي وصل على الحكومة فين؟
6: والله ما هعرف.
5: انجازي
3: سبا، انا عارف مكان.
5: تعال يا عم البطل،
3: قول لي فين.
5: هنا ورا العمود.

0: اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟
1: حد شغل جهاز الانذار.
0: اطفيه اطفيه.
1: ما اعرفش، انا ما اعرفش.
2: لو صندرة معاك تقدر تأمنك من نقطة أقرب.
3: لو صندرة معايا؟ يعني إيه لو معايا؟ هي فين؟
2: صندرة في مصر يا حمزة.
3: في مصر؟ يلا يا ديفو.
0: كده فصل؟ يلا يا رجالة انجزوا انجزوا قبل ثلاثين.
4: يلا يا ديفو هوري اب.

0: ايوه انت فين يا مولانا؟ اعرف مسافة السكة هكون عندك. سلام.
1: شو تقيل وجعت لي ايدي. شو يا حمزة؟ لقيت حدا يوقف بظهرك؟
2: ايه اللي جابك ورايا يا ساندرا؟
1: جيت خلصك.
2: خلصك؟ ماشي يا ستي متشكرين، بس وجودك هنا خطر.
1: عن جد؟ خطر؟ ليش بدك تبقى لحالك يا حمزة؟ ايه؟ أخذ الليستة وأخذ الملف.

0: ايوه اديني يومين كمان، القايمة مش معايا.
1: امال انت كنت في البنك بتعمل ايه؟
0: خدتها من البنك واتسرقت.
1: اتسرقت؟ مين اللي سرقها؟
0: يومين وهتبقى معايا.
1: يعني هي مع مين دلوقتي؟
0: مش مهم مع مين، يومين وهتكون معايا.
1: والملف فين يا حمزة؟
0: خدتهم والاتنين اتسرقوا.
1: الملف ايه؟ انت عارف الملف فيه ايه يا حمزة؟
0: عارف، في خرايط قديمة وما تخصكيش.
1: يعني ايه تخصك انت؟ انت دمرت كل حاجة. الملف ده لازم يكون عندي في خلال يومين، وإلا الدنيا كلها هتتقلب عليك.
0: ما الدنيا مقلوبة عليا من يوم ما اتولدت.
1: الحاجة دي تكون عندي بعد يومين، وإلا بحق السماء هتشوف الجحيم على الأرض.
2: صدق الله العظيم. أهلا. حمزة بيعمل إيه في مصر؟
3: وانت جاي تسألني أنا؟ هو مش أخوك ولا إيه؟
2: إحنا هنستعبط ولا إيه؟ أخويا منين؟ هنهزر؟ ده أبويا بس هو اللي كان بيحب يعمل ثواب، فخده قال يربيه. خد سبعة.
3: انت جاي تتبرى منه دلوقتي؟ انت استفدت؟
2: انت استفدت، عمك منير استفاد، انا لا. انا عملت نفسي بنفسي يا بكر، انا اللي بنيت نفسي، اوعى تنسى. خليها هنا دي تبقى قصادك كده.
3: ماشي، بس على فكرة انا مش جاي عشان نتكلم في اللي فات. انا جاي بس اقول لك ان الواد اتشاف وهو خارج من بنك النيل، وبنك النيل ده اللي انت بتستثمر فيه انت وجماعتك، فقلت انبهك بس.
2: تعرفش الواد ده كان جوه البنك بيعمل ايه؟
3: لا، وبيراقبه بقاله اسبوع، بيقول ما اعرفش.
2: والواد اللي بيراقبه ده نجيبه منين؟
3: الو، ازيك يا جبر؟ اخبارك يا حريف؟ بقول لك ايه يا جبر،
4: ديفو
5: قلبي
4: في حد عايزك بره.
5: شنو قلتي؟
4: في ست عايزك بره.

0: شو راح تعمل يا حمزة؟ مش ناوي تقول شو في براسك؟
1: انت جبت العربية الحمراء دي منين؟
0: اسم الله عليك شو ذكي، استأجرتها.
1: طب يلا بينا.
0: لوين؟
1: بقيتي بتسألي أسئلة كتير كده ليه؟ خايفة؟
0: خايفة عليك؟
1: حساسة. يلا

0: اللي بحاول افهمه لك ان صاحبك باعك. انت عارف هو طلب ايه؟
1: ويه؟ 40 مليون اورو.
0: مش بس 40 مليون اورو، حمزه طلب منح الجنسيه تاني، عاوز يبقى مواطن عادي، وده معناه ان انت ملكش لازمه. حمزه هيبقى لوحده وانت كمان هتبقى لوحدك.
1: ولكن حمزه ماشي بوحده، ولا حتى انا يا لالا.
0: انا عرفت مفتاح حمزه، بنت لطيفه خالص.
1: شنو بغيتي مني؟
0: تخون صاحبك.
2: هيدا المكان فيه الورق؟
3: الجي بي اس بيقول كده. تمام؟
2: تمام.
3: خلاص خليك هنا، هرجع لك على طول.
2: Good luck.
3: Grazie mio amore.

0: فين؟
1: ترانكيلو ترانكيلو بانيو بانيو
0: طبعا لازم بكلمك
1: يا استاذ دافيرو بيزانيو دي انداري
2: ايه ده في؟ قوله ساعتين ونفتح
1: بيزانيو دي انداري نون ميتشي وغارو تيمبو مالتو سكوزي سينيوري بانيو بانيو
3: يا خواجه مش هينفع كده امسك نفسك يا خواجه يلا يا عم شوف قوله ساعتين ونفتح فيها ولا اي حاجه
0: بانيو
1: بانيو سي
0: تعالى تعالى احميك
1: تعالى سي سي
0: احميك ولا يفك
1: Grazie, grazie signore. Bagno? Ah, grazie.
2: ايه هو انا مش قلت يومين وصرف لك حاجتك ولا انت هتقعد كل شويه تنط لي؟
4: وفيها انا منط لك كل شويه؟ ما شاء الله عايشه في فندق وصاحبه مالها ليلي قد الدنيا.
2: مالها ليلي باسمه باب يا ربيعه؟
4: سهله ومش مستاهله. او لالي غايبا باب مام الامانه في امان.
2: انت عارف ان كل حاجه عندي في امان. محدش يجرؤ يدخل اوضتي. الورق في الخزنه.
5: الورق ده فيه يا ربيع؟
2: انا هصرفه لك بس عشان تغالي عليا. بس انا ما بحبش اشيل حاجه انا مش عارفه هي ايه ولا وراها ايه.
4: ما فيهوش حاجه، ده شويه ورق عادي يعني.
2: شويه ورق عادي؟ دي ورقه واحده ممكن تقلب العالم. وانت ما بتدخلش على النت ولا ايه؟
4: بصراحه بدخل، بس بدخل اعمل لك لايك واخرج على طول. اصل الكومنتات بتضايقني اهو.
5: يا ساتر.
2: طب عشان دمك التقيل ده تيجي بكره تاخد حاجتك وتمشي.
4: وماله بكره بعده الزبون يجي ياخد حاجته وضربه داخلك شر. اه صحيح، وهبعدي في السهره اخد كاسين في الباب.
2: الورق من الخزنه، كيف رح نفوت؟
6: خزنه مفيش غيره.
2: انت اسمك ايه؟ افلاطون.
7: وانا اسمي حمزه
2: يا عم. وانا هطلع لك بطاقه اسمك حمزه وخلاص، محدش فينا عارف اسم ابوك.
7: لا اسمي حمزه الكاشف.
2: ماشي يا عم.
7: انت جاي هنا في ايه؟
2: سرقه عربيه. اصل انا عندي قانون افلاطون.
7: افلاطون؟ انت بتعرف تقرا؟
2: لا انا ما بعرفش اقرا. انا بعرف افتح عربيه، بعرف افتح خزنه، بعرف افتح اي حاجه.
7: تعرف تفتح عربيه التموين؟
2: انت ناوي على ايه؟ تعالى وانا اقول لك.
6: اطلع اطلع.
2: حمزه مش فورته ولا حاجه. المسيو ما بيتورطش. انت خايف على صاحبتك بس عشان هي معاه.
6: ما ارتحيتش لهذه السيدة، حاسس بأنها تقدر تغدر بحمزة.
2: وهي مين الست دي يعني؟
6: بغنادة عازر، واحدة من أهم الناس اللي كان ليها دور أساسي في سحب الجنسية من حمزة.
2: طب وهتعمل إيه؟
6: ليه؟ ليك أفكر فيه بالصح؟ أنا محتاج المساعدة دي لك، أدفع لك اللي بغيتي.
2: Keep your money. هعمل عشانك أي حاجة.

0: تبيني اقعد؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ بسألك سؤال عادي يا عم.
1: بقى هو ده قانون افلاطون؟
0: افلاطون؟
1: ازيك يا صاحبي؟
2: حمزه الكاشف، الدنيا دي غريبه جدا.
1: اشمعنى؟
2: صدرت عليك يعني بعد ما خرجت؟ قولي بقى، بيت خواجه وبتتشعل واسع في بلاد بره،
1: وديني جيت لك بنفسي اهو.
2: لا فيك الخير.
1: قول لي، انت لسه بتطفش اقفال ولا شغال موظف؟
2: كان نفسي والله يا صاحبي، بس ما عرفتش. واحد صاحبي بقى منه لله صوحني كده في هروب وخلع وسابني.
1: حصل لك ايه يا افلاطون؟
2: اتأذيت ودخلوني تأديب وكملت 9 سنين عليهم.
1: 9 سنين عشان حاولت تهرب؟
2: لا، هم 3 شهور بس عشان محدش يجي عليك. هدخل ال3 شهور دول في 9 سنين يا حمزة.
1: ولا ما خرجت ما بقتش نضيف ليه؟ ما جاتلكش الفرصة؟
2: لا ما جاتليش. ازاي هتبقى نضيف وانت متربي في زبالة؟ مهما نضفت هتتوسخ، ولو شاورت عقلك حتى انت يا عم شفتش تيتو ولا ايه؟
1: تيتو مين؟
2: اه صحيح، ما انت خواجة، تعرف السقة منين يعني؟
1: انت كنت بتدور عليا ليه؟
2: بقولك يا حمزة، سيبك من دخلة حنينة دي، ايه اللي جابك؟
1: عندي خزنة عايز افتحها.
2: حمزه الكاشف اللي مقلب كل بنوك العالم، مش عارف افتح حته خزنه.
1: انا بدخل البنك ومعايا المفتاح يا افلاطون.
2: ما اعرفش مفتاح دوكها ليه بقى؟
1: ما انت معايا اهو.
2: طب انا استفيد من المصلحه دي يعني؟
1: اللي انت عايزه اديهولك، احلم بس.
2: اتفقنا.
1: عاش يا بيست.
2: بتشرب شاي بقى ولا هجيب لك شمبانيا ولا بتشرب ايه انت؟
1: ايه ده؟ عندك شمبانيا؟
2: والله ولا شاي حتى.

0: بنفس الرسم.
1: طب ده كده انتحار رسمي يا عمر.
2: مش باين.
3: اتحررت من كود الدنيا العباسية إلى الحياة الأبدية. أمي أختي نيفين بحبكم قوي، سامحوني. مقلك.

0: ما فرقتيش كتير عن الفيديوهات اللي بعتوها لي عنك.
1: ميرسي يا مستر جو.
0: مع الجمال ده هنستمتع جدا في المشروع بتاعنا. قولي لي بقى يا ترى بقى نهى ده الاسم الحقيقي ولا الحركي؟
1: والله نهى، سهى، هدى، اللي انت عايزه، بس نمشيها نهى وخلاص مؤقتا.
0: نمشيها نهى تفرق ايه يعني؟
1: انا عارفه
0: هم الجمال ده كله. لا لا انا متفائل بالمشروع ده جدا، مشروع جامد.
1: ميرسي
0: حقيقي يعني.

0: بقاء لله.
1: ايه اللي حصل بقى؟
2: مفيش، احنا كنا نايمين وسمعنا صوت حد وقعت في الجنينه، بنبص لقيت وليد مرمي والدم مغرقه.
1: طب هو كان بيعاني من مرض نفسي ولا كان بيشرب مخدرات ولا حاجه؟
3: لا لا لا تقول كده، اخويا وليد، اخويا وليد الله ما كان كده، ما كان في شيء. اخويا كان انسان اجتماعي، كان كل الناس تحبه، وبعدين اخويا والله اللي كان ملتزم، والله صار ملتزم ويسوي ذي الاشياء.
1: طب بس ايه اللي يخليه يعمل كده؟
2: من ساعه ما والده مات بقى منطوي وقافل على نفسه، لانه كان مرتبط بيه قوي.
1: طيب انا كان عايز
0: بقاء لله. معلش احنا تعبناكم معانا وحاسس عايزينكم يعني تقولنا علشان نكمل التحقيق. عن اذنكم.
4: بص يا معلم، وفا انتحار بسبب الحوت الازرق.
1: وايه حكايه الحوت الازرق ده كمان؟ برشام ولا اسطنبول؟
4: لا لا لا، دي لعبه على النت بس معقده شويه.
1: احنا خلصنا من الاستروكس والبودره، لما طلع لنا الحوت الازرق ده.
4: عموما التقرير اعتبره طلع، مفيش شبهه جنائيه. الحكايه دلوقتي حكايه طب شرعي.
5: اعمل لك سندوتشين معايا يا ميدو.
6: ماشي اعملي لي.
4: انت من السعوديه؟
3: ابوي سعودي وامي مصريه.
4: اه، بقالكوا قد ايه في مصر؟
3: جينا مصر لما كان عمري 5 سنوات، استقرينا هنا انا وامي وابوي. ابوي فتح شغل وبزنس، وبعدين ابوي سافر وخلانا انا وامي ووليد الله يرحمه. ابوي بعد الله يرحمه مات من 3 أشهر.
4: طيب انتوا في الفترة الأخيرة ما لاحظتوش أي حاجة عليه؟
3: لا، وليد كان متفائل، هو كان إنسان اجتماعي، كل الناس تحبه ويحب الناس. بس ما أدري وش صار لآخر فترة، حتى أصحابه ما كان يرد عليهم.
7: ايه ده، انت بتلعب اللعبة دي؟ طب والله لو اقول لماما.
6: وفيها ايه يعني؟
7: فيها ان انت ممكن تعمل حاجة في نفسك. انت مجنون؟
6: اه مجنون ومخنوق، محدش في البيت ده حاسس بيا.
4: مدام سحر، حضرتك ما حاولتيش تعرفي هو فيه ايه؟ ما حاولتيش تخرجي من حالة العزلة اللي هو فيها؟
2: حاولت مرة واتنين، ولما لقيت واخد جنب قلت اسيبه لغاية ما يهدم.
4: حضرتك عارفة يا مدام في كام شاب راح ضحية اللعبة دي؟
2: أنا أول مرة امبارح أعرف حاجة أصلا عن اللعبة دي.
4: 400 حالة وفاة، صدقي 400 شاب ماتوا بسبب اللعبة دي. اللي أنا مستغربه إن لغاية مرحلة الانتحار بيعدي في 50 تحدي في 50 يوم. معقولة؟ معقولة يعني الأسرة ما بتاخدش بالها كل الفترة دي؟
3: أنا كنت في حالة نفسية سيئة جدا بسبب فقدان أبوي، المسؤولية كلها كانت علي أنا وأمي. بس ما جاء في بالي إن وليد ممكن يسوي كذا. أنا كنت أقول أكيد وليد تعبان عشان فقد أبوي وبس.
4: جهة أمي بقى هنا يا مدام بعد اذنك.

0: عساك الله خير يا فجر.
1: البقاء لله ينفي.
0: الله يطول بعمرك.
2: يعني عبد الرحيم عايز نسيب مصر بعد اللي حصل لوليد؟
3: ماشي، انتوا هي بتعملوا ايه؟
2: هنعمل ايه في جد؟
3: انا اقول لك الصف والشركة وترجع انتوا هي لبلدها.
2: يعني هنا مش بلدها. انا هقول لك حاجة، حضرتك كل شوية تيجي تطمن علينا، وانا من وقت الاخر هجيبها ونجي لك نزورك.
4: البقاء لله ينفيه، ان شاء الله هو في مكان احسن من اللي احنا فيه. ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا
0: ان شاء الله.
1: يلا هاجي بقى معاك في عربيتك.
4: تاني حبيبي ممكن توصل لبنتك بطريقك؟
5: انا مش مروح، انا ورايا مشوار.
1: مشوار ايه دلوقتي؟
5: مشوار على الكورنيش.
1: والله
4: يا شهم ما انت تأكرنيش، فهي كده على طريقك ولا انت طالع على كورنيش دبي؟ ما تقوم يا جدع.
1: خلاص خلاص سيبوه، انا هركب اوبر، هو اصلا مش عايز نجي معايا. حبيبتي قلبي معاكي. بجد انت جليات قوي.
5: بقاء لله
1: حبيبتي. شدي حالك، انا هاخد بالي من الشغل كانك انت موجوده بالظبط.
4: بقاء لله، ويا ريت بكره تيجي الشركه الشغل عشان نبقى حواليك، ما تبقيش لوحدك، هيبقى مهم ليك قوي. ولو محتاجه اي حاجه كلميني او كلميها.
0: ان شاء الله.
4: خلي بالك على نفسك،
1: ربنا يصبرك. انا مش عارفه ليه الاسلوب ده، ليه نادر بيعامل فجر بالطريقه البشعه دي؟
4: عندك حق يا امل، الواد ده لا يمكن يكون بني ادم ولا حيوان ولا نبات ولا جماد، كنش بكتيريا الواد ده. بقول لك ايه، ما تنصحي صاحبتك دي تبعد عن الواد المقرف ده.
1: تنصحي مره تقول لي لا بحبه ما اقدرش اعيش من غيره؟ مش عارفه بتحبي فيه ايه.
4: يعني هي بتحبه اكتر ما انت بتحبيني؟
1: نعم. وقته ده انت مجنون؟
4: طب هاتي بوسه.
1: لا انت عبيط بقى، مش انا قلت لك 100 مره ما تخلطش ما بين الجد اللي بيحصل جوه والهزار اللي انت فيه ده؟
4: بلاش، عشان الصبع ده بيقلقني ويوترني وبيحصل
1: اسامه
4: مصايب اهدي، وبعدين هم زعلانين جوه احنا نفرح بره، نعمل توازن بالانس عشان خاطري.
1: خلاص
4: بتبقى بطه قوي في الاسود.
6: انا ميرا مش حضرتك مش عايزه حاجه؟
0: تعرف انتو ميرا؟ تعرفوا وليد قديش كان يحبكم؟ وليد كان يحبكم، وانتو الحين من ريحة وليد. انا أنا عاوزة حاجة، أمسككم من أي ما تسألوا علي. وليد عاوزكم دايما تفتكروا وليد.

ايه انا عمك، انا بسافر كلها يومين وتسحل، بس انتبه على نفسك وعلى امك، قد الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل حال.

0: ممكن افهم بقى تفضل تتهرب مني لغايه امتى؟
1: انا هتهرب منك ليه؟ في بيني وبينك ايه يعني؟
0: نعم انت بتستهبل؟
1: بقول لك ايه؟ انا جاي من عزا وراح انبسط، مش طالبه نكد تاني.
0: هو احنا مش المفروض بنحب بعض وهنتجوز؟
1: نحب بعض اه، نتجوز؟ انا مش بتاع جواز، انا لسه صغير، فاهمه قصدي يعني؟
0: ولما انت لسه صغير ومش بتاع جواز كنت بتعمل معايا كده ليه؟ ها؟
2: من فترة بسيطة انتشرت أخبار عن انتحار أطفال في دول كتير بسبب لعبة على الإنترنت اسمها الحوت الأزرق، واللعبة بتستهدف الأطفال والمراهقين تحديداً واللي في النهاية بتؤدي لانتحارهم.
3: العائلات بتكتشف فجأة إن ابنها أو بنتها انتحروا بسبب لعبة الحوت الأزرق. المخطط من خلالها يعني إنها تلتهم أطفالنا وشبابنا بهذا الشكل.
4: اللي اخترع اللعبة دي راجل روسي اسمه فيليب بودكن. الراجل ده كان بيدرس علم نفس، ورسالة الماجستير بتاعته كانت في حالات الاكتئاب الشديدة. هي هو كان شايف ان الشباب اللي يعاني من حالات الاكتئاب الشديدة دي بياخدوا وقت طويل جدا عشان يرجعوا لحالتهم الطبيعية، فشاف ان الموت اسهل واسرع، بيعالج الاكتئاب الشديد في فترة زمنية اقصر، تقريبا 50 يوم.
5: دكتور جرير طالب يقابلك.
6: هو هيطلع اونلاين امتى؟
5: المفروض النهارده.
6: القعدة بتاعته عاملة ايه؟
5: الحالات كتير والنتائج اسرع.
6: احنا عايزين نقفل الملف ده في مصر بقى عشان نفتحه في حتة تانية.
5: نقفله يا بوس، احنا ورانا ايه؟ المهم الفلوس.
6: لو قلت يا نوع بقيت شقية.
5: تعليمك يا جو.
6: على فكرة نوع انا من اسكندرية، اتولدت هناك، وفي يوم من الايام كان لازم نسيب مصر ونمشي. عشت شبابي كله مشتاق لمصر، اشتغلت في حاجات كتير لغاية في النهاية ما اشتغلت في شركة اتصالات، حاجة كبيرة قوي كده زي جوجل او غيرها. بعد كده اخدت دكتوراه في الشرق الاوسط، كل ده علشان ارجع مصر تاني وانتقم اللي شردني وشرد عيلتي. مصر جميلة قوي يا نوها، سواء كانت اصولي منها او من غيرها، لكن برضو جميلة. عمري ما حسيت بغربة فيها، بس في الاصل دي بلدي، بلدنا. عشان كده أول ما جت الفرصة بدأت.
4: الناس اللي بتتنازل عن حياتها بمحض إرادتها دون نفايات بيولوجية يجب التخلص منها. طبعا هم رفضوا من الجامعة، بس هو ما استسلمش، أصر ونفذ اللعبة. بس في حالات تانية بقى الخوف بيخلي الجهاز العصبي يرسل نسبة رهيبة عالية جدا مسامة من هرمون الادرينالين.
6: كمية الهرمون الكبيرة دي ممكن تقضي على كل أعضاء الإنسان، بتسرع حركة العضلات والأنسجة ده حوالين القلب، ممكن تنفجر في لحظة، والقلب من كتر الخوف ممكن يتوقف تماما، بيموت.
5: دكتور جرير قال كل الكلام اللي احنا قلناه له، بس أنا عندي سؤال نفسي ألاقي له إجابة. احنا ليه دايما في نهاية كل عملية بنكشف كل ورقنا قبل ما نطلع من البلد؟
6: احنا مش بنعمل اللعبة دي علشان نقتل ونموت، لا، احنا بنعمل اللعبة دي علشان نشوف مدى استجابة الناس ليها والمراحلها، بعد كده نحذر.
5: ايوه بس في ناس بتموت، وبعدين دي نسبة كبيرة ما هي صغيرة.
6: يا نوها لكل اختراع او تجربة ضحايا، اهم حاجة بالنسبة لنا كمنظمة ان التجربة تنجح، فهمتي؟
5: بدأت افهم.
7: أعرفكم على الدكتور معوض، باحث في الجرائم الإلكترونية.
8: معوض عوض جنون العويس 012-3823-98 أو إما أندرسكول معوض أتياه دوت كوم. خلينا متفقين إن اللعبة ديت أونلاين، الناس دي اللي بتختار مين اللي يدخل اللعبة. ممكن حد يسألني بيقول لي بيختاروهم على أساس إيه أصلاً؟
9: أنا عايز أسألك سؤال أهم من كده.
8: أرجوك.
9: هو حضرتك متأكد إن أنت دكتور؟
8: نرجع لموضوعنا يا جماعة.
10: بيختاروهم عن طريق ايه؟
8: فاجئني بالسؤال ده. بيختاروهم عن طريق الفيسبوك بتاع مارك اللي هو عامل لكم مجانا اصلا، ولما مارك يعمل لكم حاجه مجانا افهموا ان انتوا هو الثمن.
11: بمعنى الهاكرز بتدخل على الاطفال
8: بتشوف المشاعر الانطوائية الوحدانية وخلافه وبيختاروهم على هذا الأساس.
7: طيب هم كيف يقدروا يعرفوا هذا كله؟
10: ما هم هاكرز.
8: مش بس كده يا فندم، الناس دي أول ما بتدخل الأطفال عندهم بيبعتوا لهم فاير، في فايروس بياخدوا كل الداتا اللي على الخباص اللي انتوا بتسموه الموبايل. المايك مفتوح 24 ساعة، الكاميرا مفتوحة 24 ساعة، بياخدوا كل المعلومات، بيعرفوا أدق التفاصيل عن حياتهم عشان بيحتاجوها بعد كده.
7: ما بحث الإنترنت في العالم كله معرفتش تجيبهم؟
8: هيعرفوهم إزاي يا فندم؟ بقولك هم اللي بيختاروا مين يلعب اللعبة، يبقى هيعرفوهم إزاي؟
5: طب ما احنا ممكن نعمل صفحات وهمية ونقول فيها إن احنا بنكره الدنيا ومش طايقين الحياة وبكده نقدر ندخل اللعبة.
10: ده إيه الفكرة الفشيخة دي؟
8: تقنيا كلامها صح، لكن عمليا بلع. الناس دي اللي بتختار، الناس دي مش سذجة يا جماعة.
7: نجرب، دخلنا يبقى خير وبركة. وده شغلك بقى يا عم أسامة ولا إيه؟ تجيب لنا مكانهم من الاي بي ادريس بتاعتهم وحتى نساعد مباحث الانترنت ان احنا نلاقيهم.
10: طب ما فردوا قفشونا وما رضوش يدخلونا اللعب.
7: يبقى جربنا وعملنا اللي علينا ولا ايه نرمين؟
11: والله مو عارفه وش اقول، بس على الاقل نكون جربنا.
12: الحوت الازرق.

0: الخبر الحلو بقى ان ماما كلمتني وقالت لي هتنزل هي وبابا اخر الشهر.
1: يجوا بالسلامه ان شاء الله.
0: يا رب.
1: كويس جدا نكون خلصنا البروجكت اللي احنا شغالين عليه ونقبض بقى الفلوس علشان اجي لكم البيت واجيب معايا حاجه حلوه زي كده.
0: ايوه بقى هو ده الكلام الحلو. بس اهم حاجه وانت داخل عليهم تجيب لهم شوكولاته سويسرا عشان هم بيحبوها قوي.
1: هو طبق حلويات من اي عربيه واقفه في رمسيس.
0: نعم.

0: ايه ده؟
1: الحوت الازرق ترحب بك للبدء باللعب. اضغط على زر ستارت.
0: معقوله
2: هنضيع فلوس مع الشوكولاته؟
0: والله العظيم يا اسامه تبقى تجيب الكلام اللي انت بتقوله ده. طيب. اديني قلت لك
2: بس الصباع ده عشان ده بيوفرني وبيقفلني. الجوازه هتبوظ بالصباع.
0: ايوه يا فاكر انا جالي انفايت من لعبه. الحق بتقول لك جالها انفايت من الحوت الازرق.
2: قولي لها نوم الهبله عباده خليها تخش تنام.
3: طبعا بيقول لك ايه؟ قولي نام يا هبله.
0: والله العظيم زيها بقول لك كده.
3: في ايه؟
0: هو كمان جاله نفس الانفايت. والله
2: وريني وريني يا حبيبي. الو بقول لك ايه؟ هو انت اللينك اللي جالك ده دخلتيه؟ طب دوستي على الزرار؟ لا لا. طب بصي ما تعمليش اي حاجه لحد ما اقول لك. ما تعمليش اي حاجه لحد ما اقول لك وخلاص. يلا سلام. ما كل اصحابك اغبياء كده شبهك؟
0: هتجيب ايه؟
2: هجيب اللي هجيبه. هجيب 2 كيلو كاكا.
4: نعم الله عليكي. بقولك ايه يا نهى، انا عايز اعرف ايه اللي مصبرك على القعده هنا.
0: سوري بس انت مالك؟
4: يعني بقول احنا ناخد بعض ونطير على بعض.
0: ناخد بعض؟ انا هنطير يا حبيبي. بص
1: ارسم على ذراعك نقشا للحوت الازرق.
5: كده ليه كده يا ميم؟ الحقيني يا ماما الحقيني.
1: او قم بكتابه الرمز 57 على ذراعك لآلة حاد.

0: نفسها عشان تيجي تقعدي جنبي؟
1: يا حبيبي ألف بعد الشر عليك يا روحي، ألف بعد الشر عليك يا حبيبي. ما تقولش الكلام ده يا حبيبي، أنا عمري ما سبتك لا أنت ولا أختك. بعدين يا حبيبي لو أنا سبت الشغل وقعدت جنبك مين هيصرف علينا؟ وانت يا ميدو يا حبيبي خلاص بقيت راجل اهو، واختك ما شاء الله عليها كبرت وبقت عروسه، يعني لازم تعتمدوا على نفسكوا شويه، مش كل شويه ماما ماما والزن بتاعكوا ده. ولا ايه يا ميدو؟ اكيد مش عاجبك الكلام ده طبعا. بعد الشر عليك يا روح قلب ماما. وبعدين تعالى هنا، لعبه ايه اللي تخليك تعور نفسك بالشكل ده؟
2: لعبه الحوت الازرق يا ماما، انت سمعتيش عنها؟ البلد كلها بتتكلم عليها.
3: ايه الهبل اللي انتوا بتهبلوه انتوا الاثنين ده؟ يعني انا بشتغل وطالع عيني وانتوا سايبين المذاكره بتاعتكم قاعدين بتلعبوا؟
2: ماشي.
3: بقولك ايه يا استاذه ميرا، يلا يا حبيبتي اتفضلي على اوضتك عشان تذاكري. ولا كلمه، يلا اتفضلي. وانت يا استاذ ميدو، يلا يا حبيبي قوم بطل ده وقوم عشان تذاكر. يلا. بقولك ايه، ايه اللعبه اللي اختك بتتكلم عليها دي؟
4: الو، ايوه يا سمر.
3: ايه ده بجد؟ لا والله، يعني موضوع الصفقه ده احتمال يتم؟ يا سمر انتي بسطتيني قوي، انتي مش متخيله الموضوع ده واكل دماغي قد ايه. الا واجب معاكي، ده انا اجيب لك خاتم الماس 24 قيراط عمرك في حياتك ما شفتيه. بس يا سمر موضوع الصفقه ده يتم، انتي مش متخيله الموضوع ده، انا مستنياه من زمان قوي. بقول لك ايه رايك نتقابل دلوقتي ونظبط الكلام مع بعض؟ عارفاها. ماشي، انا نص ساعه واكون عندك. ماشي حبيبتي، يلا مسافه السكه. باي باي.
5: يا جماعة عندكم تنفذوا كلامهم الفاضي؟
6: لا طبعا حننفذ، ايه ما ينفعش.
5: وانت يا اسامة وش صار معك؟ يعني الحين ما وصلت لأي معلومة عليهم؟
7: هو اسامة بفضلنا راجل على وش جواز ولا فرقة معاه.
8: ما تخليك في حالك احسن، لان انت كلامك سخيف وادائك اسخف
6: جدا.
8: انت عارف المفروض يدولك جايزة اوسكار احسن سخيف صاعد. يلا جماعة كلنا نسخف له على كلامه الجميل. اهدى شوية.
7: ايوه يعني عملت حاجة ولا ما عملتش؟
8: ما عملتش حاجة، بس مش علشان ما كنتش فاضي.
7: امال خفت؟
8: مش حاجه تافهه زي دي اللي تخوفني. انا اصلا ما بيفرقش معايا اي حاجه. بس يا جماعه انا عايزكم تفهموا ان دول عاملين حمايه وفاير وولز على الاي بيهات بتاعتهم، وكمان بيستخدموا هوست اي بي ببروتوكول مختلف صعب اختراقه وصعب انت كمان تفهم.
5: ايه ده فيه
9: يا دكتور؟ شغلك هنا انتهى خلاص، يعني ظروف الاعلام تاني مفيش.
10: ايه يا جرير، هو انا مش قلتلك الكلام ده قبل كده؟ ولا فاكر نفسك بقيت دكتور بجد؟
11: لا انا دكتور غصب عن اي حد. بعد اذنك يا مستر يوسف عايز اقول وجهه نظري في الموضوع ده. اولا ظهوري في الاعلام ده بيفيدني في العياده، وبعدين ما ينفعش اختفي من الاعلام فجاه كده. ما تنساش حضرتك ان اللعبه دي بقت راي عام.
10: قول كده بقى، انت خايف على الزباين تترمي العياده ولا خايف على ارصفتك البنوك تتهز؟
9: يعجبني ذكائك يا روح
10: حياتي يا برنس.
9: يا دكتور انت كسبت معانا كتير قوي، وبعدين لسه عندك شغل معانا في بلاد تانية، اماكن تانية، مهمات تانية، شغلك معانا لسه ما انتهاش.
12: نعلم جيدا من انتم، بل نعلم أين أنتم ونراكم الآن حتى في هذه الظلمة الشديدة. نعرف أسماءكم وأقاربكم، وإن كنتم اعتقدتم أنكم خدعتمونا فنود إخباركم بأننا من خدعناكم. فجر، نادر، أسامة وأمل، نحن من نختار ومن يدخل اللعبة معنا، ولكنكم أردتم الدخول بمحض إرادتكم، أما الخروج فلن يكون إلا بإرادتنا.
10: لا.
12: بعد أن تكونون جميعا تحديات اللعبة.
10: لا
5: لا الحين الحين احذفوا هذه اللعبه من جوالاتكم.
7: طب والفيديوهات اللي عايزينها واحنا بندرس من الوشم على ايدين؟
5: رسائل تمسح من عندي.
8: وانا كمان
13: بقول لك ايه؟ تقومي تعملي لنا حاجه نشربها.
3: ندى؟
13: تعملي لنا حاجه نشربها.
3: حاضر. تحب تشرب ايه؟
14: اشرب من دمك. روحي ان شاء الله هيتقبض عليكي قريب. امشي. ازيك يا نادر؟ عامل ايه؟
7: الحمد لله يا حبيبي.
14: انا عارف انك ما بتحبش فجر ومش عايز تتجوزها.
7: وهي حكت لك؟
14: لا ما حكتليش. هي حكت لأمل وأمل هي اللي حكت لي.
7: وبعدين؟
14: ولا قبلين. انت لازم تصلح غلطتك معاها وتتجوزها.
7: يا إما
14: ايه؟ ما انا اللي هقفلك يا نادر. انا اللي هقفلك. مش عشان البنت غلبانه ويتيمه تعمل فيها كده. خاف ربنا يا اخي.
7: انت بقى ولي امرها؟
14: انت غبي. على العموم يا نادر انا حذرتك ولازم تفهم ان مشكله فجر بقت مشكلتي وهتتحل برضاك او غصب عنك. فهمني؟ برضاك او غصب عنك.
7: هيبقى ليا تصرف تاني معاكي
15: ومعايا.
7: انا اللي يقف قدامي هحمل على وش الدنيا.
5: ماشي. وانا مش هسيب حقي. مش هسيب حقي يا نادر. وريني هتعمل ايه.
7: اللي بيعمل ما بيقولش. سلام.
5: ماما.

0: اهدي يا روح ماما، ما تعمليش في نفسك كده يا روح. يلا بس اهدي يا روح.
1: خايفة.
0: لا يا روح ما تخافيش يا حبيبتي، يلا نامي نامي يا روحي ما تخافيش، اطمني خالص. يلا نامي حبيبتي، نامي
1: ماما.
0: نامي يا قلبي، نامي يا قلبي ماما، نامي يا حبيبتي، تصبح على ألف خير يا روحي.

0: فجر فجر هدي هدي فجر. أنا الحين راح أكلم الضابط حسام، راح أكلم أشوف لنا حل.
1: وهيعمل لنا يا حسام؟ هيعمل لنا إيه؟ الموضوع شكله مسيطر علينا بجد. أنا خايفة.
0: لا ما راح أخليك، والله ما راح أخليك يا فجر.

0: أنا مش عارفة اللي بيحصل لنا ده بجد ولا اللعبة أثرت علينا نفسيا.
1: فعلا مش قادر استوعب، وبعدين من كتر التوتر اللي الواحد فيه ما عنديش قدرة على التركيز، مش قادر أفكر.
0: عموما الحمد لله على السلامة يا حبيبي.
1: الله يسلمك يا حبيبتي، وأنا آسف جدا يعني إن أنا وترتك معايا أكتر ما أنت أصلا متوترة.
0: ولا يهمك، الحمد لله إن أنت كويس. الزهر يا أسامة إن احنا هنفضل كده لحد ما نخلص من الكابوس ده. أنا خايفة قوي.
1: أنا بس أهدى كده وهفكر في كل حاجة. يلا تصبحي على خير.

0: عشرتك السفلى بآلة حادة وتصورها وترسل الصورة إلينا. التمييز قبل انتصاف الليل، وإلا اعتبرناك منسحيما ولا عقوبة الموت.
1: بقول لك يا بنت تطلع بره.
2: ايه يا نادر، في ايه اتجننت؟
1: انت مش كل يومين جايلي عايزه فلوس؟
2: هو انت بتعيرني عشان انا احتجت لك؟
1: بصي يا حبيبتي، احنا قضينا يومين حلوين مع بعض وخلصنا خلاص. انا مش وزاره التضامن الاجتماعي.
2: هو ده اللي بينا؟ انا مش قادره اصدق، مش قادره اصدق بجد. هي بقت كده خلاص يا نادر؟
1: بصي، فكرة الحوارات بتاعتك دي، انتي قد امي.
2: امك؟ ليك حق، ما انا اللي غلطانة ان انا صدقت. انت عارف انا صدقتك ليه يا نادر؟ عشان طول عمري محرومة من كلمة حلوة. انا حبيتك بجد، كان نفسي اخلف ولد شبهك يا نادر، بس انا ما خلفتش وترميت في الشارع وطلعت وما لقيتش حد تسند عليه. حبيتك بجد، حبيت فيك حب الام لابنها اللي انا محرومه منه يا نادر.
1: الله الله، ستنيه جميله دي. يلا ماما، يلا كلكم شبه بعض. شبههم لسه سابتني ورحت اتجوزت عيل قد، عشان كده انا ما بعملش علاقات غير مع ستات قدهم. يلا اطلع بره.

0: ايه اللي حصل؟
1: سمعت صوت كركبة.
0: ايوه كملي.
1: حبيت اركز في الصوت، لقيت حاجة جنب قوي بتهبط، قلبي اتقبض، خفت، جريت ورحت على اوضة فجر، ما لقيتهاش موجودة، بس لقيت نور الحمام منور. جيت افتح الباب لقيته مقفول من جوه، حتى خبط ولادي عليها ما ردتش عليا. خفت وجريت على عند معاد الجرد، وجي عادي كسر الباب، ولقيت بنتي بتخشن جوه البيت. يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي يا بنتي، يا دنايا
0: بقاء لله يا حاج.
1: يا حبيبتي يا بنتي.
2: ايه يا عمر؟ انا قلت لك يا حسام، قلت لك انت اللي مش عاوز تصدق.
0: هتصدق ايه؟ حوت ايه وازرق ايه؟ الكلام ده ما يدخلش العقل.
2: ليه ما يدخلش العقل؟ ها؟ على فكره احنا في زمن الجريمه الالكترونيه.
3: ايوه يا باشا، احنا في زمن الجريمه الالكترونيه دي. السناب شات ده خرب بيوت ناس كتير، اللي اتطلقت واللي اتسنجلت، انما التيك توك ده عليه حاجات مليحه بصراحه. يعني
2: كمين يا
3: امين عبد الجليل يا باشا.
2: اسمك كمين؟
3: الامين. امين عبد الجليل.
2: الامين ولا امين، اسمك ايه
3: اللي انت شايفه ساعات؟
2: مين ده يا حسام؟
0: بس يا ابني اسمع عمر، انا ما بقتنعش غير بالادله والحاجات اللي تدخل عقلي وبس.
3: اوه براحتك بقى يا حسام، بكره تصدق.
4: اتدي البنت يا عوز خلق الله، اتدي البنت، اتدي البنت يا عوز خلق الله.
5: اوعي ايدك دي، بنتي مين اللي قتلتها؟
4: انت هتستعمل يا هتستعمل فكر
5: فكر.
4: اه فكر
5: بدر لو فعلا ماتت فانا ماليش علاقه بالموضوع ده. انا عمري ما كنت وصف، ولا عمري قصدت واحده انها تعمل معايا حاجه. هما اللي كلهم كده على راي نزار قباني، كلهم عاهرات.
4: انت مجنون، مجنون. عقلك المريض هو اللي هيقلك كده. عقلك المريض.
5: انا عقلي كان مريض، ما كنتش شفت امي وعدنا واحد قتل. انا لو كنت مريض فعلا كنت قتلتها هي وهو، مش خدت حبس يوم. انا اللي عملته مع فجر هفضل اعمله مع كل واحده في سوسه.
4: حمار حمار حمار. عجبك البنت؟
5: ايوه كانت انسه وعملت معايا كده، وعارف انها ممكن ما اتجوزهاش. اتجوز اي مغفل.
4: مش طبيعي، انسان مريض.
5: ايوه انا مش طبيعي، عارف ليه؟ عشان مقهور. ربنا يكفيك شر قهرة الراجل.
4: تقوم تقتلها؟ تقتلها يا حمار تقتلها؟
5: والله العظيم ما قتلتها ولا ليه علاقه بالموضوع ده.
4: ماشي ماشي. على العموم المباحث بتحقق، واحنا وصلنا اللي عملها. تقوموا عليه خير.
6: اهلا بعمر باشا. جاهز يا دي؟ اتفضل يا باشا.
3: صباح الفل يا حسام.
0: صباح الفل يا عمر. ايه طمني، وصلت لايه؟
3: انا ماشي ورا خيط واكيد هوصل للنتيجه.
0: انا مش مقتنع ان لعبه تقتل كل الضحايا دي. انا هتن وراها لحد ما اوصل للنتيجه.
3: ما هو طول ما انت مش مقتنع انها لعبه على النت مش هتوصل لاي حاجه.
0: انا مش فاهم حاجه.
3: انا بقى فاهم كل حاجه.
1: انا مش قادره اصدق ان فجر مات. كل ده عشان لعبه؟ طب ازاي؟
7: الله يرحمها. بس انت فعلا متصوره ان لعبه زي دي ممكن تكون عملت كده؟
3: مستحيل يا بنتي.
1: امال ايه اللي حصل؟
7: يعني اكيد اللي عمل كده مجرم، واكيد برضو تحريات المباحث هتثبت ده.
1: سامة انا خايفه قوي، انا حاسه ان الدور علينا.
7: مستحيل، ما تخافيش، انا هدخل اخد شاور وهطلع
3: اكلمك تاني. باي باي.
8: يا اهلا وسهلا، اتفضلي.
9: الحقيقه انا ماني جاي اكشف، مع اني امر اسوأ فتره نفسيه بحياتي خلال 3 شهور بس. فقدت ابوي وبعدها اخوي.
8: طيب لما انتي مش جاي تكشفي امال جاي لي؟
9: جاي اخد رايك العلمي في حاجه.
8: انا هسمعك لغايه الاخر ومن غير ما اقطعك. قولي بقى اللي انت عايزه تقولي.
9: انا اخوي انتحر بسبب لعبه الحوت الازرق.
8: بقى لله
9: ونعم بالله. بس المشكله مو هنا، المشكله دكتور انا ورطت ناس بريئه بهذه اللعبه خليتهم ينزلوها. أنا ما عارفة، ما عارفه وش اسوي.
10: ما حدث لفكر من السهل ان يحدث لاي منكم، ولتتجنبوا ذلك ما عليكم سوى الانخراط في اللعب وتنفيذ التحديات، ومن يرفض سيلقى نفس المصير.
11: شرفتينا وفي انتظار اتصالك في اي وقت.
9: اشكرك يا دكتور. مدام نوعيه حياتي.
11: اهلا اهلا.
9: هاي
12: مساء الفل يا انكل.
11: اهلا يا حبيبي.
12: واضح انكم بقيتم اصحاب قوي. ايه طالع شقي زي عمك بدوره ولا
11: مش قد المقام يا عم؟
12: كنت عايز اتكلم معاكي شويه يا نوها.
13: اكيد يا بوس تقدر تكلمني في اي وقت، بس انا لازم اروح اشوف الموضوع اللي انت بلغتني.
12: اوكي اوكي يلا
13: اتفضل.
12: خليش عليا.
13: اوكي
11: بقول لك يا عم، انت ليه مش عايزني اجي واستقر معاك في امريكا لغايه دلوقتي؟
12: مين هيتابع شغلنا هنا؟
11: الف واحد واحد بيتابعوا يا باشا. وبعدين ما انت عيني عليك برضه، عندك شركات في كل أنحاء العالم وفي كل مكان في حد بيتابع.
12: انت غريب قوي يا بدر. أنا عن نفسي أتمنى أرجع أعيش هنا في مصر تاني. مصر جميلة قوي يا بدر، وانت للأسف عايز تسيبها وتمشي.
11: محلولة، وزي ما بيقول المصريين تاهت والإناء. أنا أقعد هنا وانت تحل محلي هناك.
12: واضح أن طموحك مالوش سقف. ممكن في يوم من الأيام تدوس عليا أنا شخصيا.
11: أكيد أكيد مش هعمل كده.
14: لو كان بابا هنا كان زمان لعب معايا.
15: هو أنا مش قلت لك 100 مرة ما تجيبش سيرة الزفت ده؟ وبعدين ارمي اللعبة دي من إيدك، ما أنا قلت لك هجيب لك غيرها. هو أنت ما بتسمعش الكلام ليه؟
14: اللعبة دي اللي بتطبطب على

0: ايه يا عمو اسمه؟
1: ام فارس.
0: ام فارس قاعده كمان بقى.
1: معلش يا استاذ نادر، الدنيا كانت تضرب تقلب، غسل كتير ومواعين كتير. بصراحه انت كنت سايب الشقه يعني بصراحه طين، وانا تعبت النهارده.
0: بقول لك ايه، سايب لك 100 جنيه مع البواب.
1: ان شاء الله تسلم بالاذن.
0: لا استنى،
1: تعب
0: ودي 50 جنيه كمان عشان تعبت معايا النهارده.
1: تسلم وتعيش، ربنا يخليك يا رب يا استاذ نادر. شكرا
0: يا ولاد فتح دماغي.
1: ايه
0: لسه مديك 50 جنيه، في 100 جنيه تحت مع البواب و100 غيرهم، استعدي معايا ساعه.
1: ما هو عشان اباحتك دي انا كنت باجي اخلص شغلي وامشي وانت مش موجود. سلام عليكم.
0: انا كنت هعمل معاكي واجب يا مقشفه. ايه الروشه دي؟ اللعبه مرتا معايا ولا الواد ابو فارس هنا؟ ابو فارس مين اللي بيجري على السلم تحت؟ ابو فارس
2: انت تعلم سفاله نادر جيدا، وتعلم انه لا يريد استكمال اللعب معنا، هو اختار ذلك والان هو يلقى جزاء اختياره.
3: كلمكش يستنجد بيك؟
4: لا لا ما كلمنيش.
3: امال عرفت منين بقى انه في خطر؟
4: مش فاهم حضرتك.
5: انا اللي مش فاهمك. انت كنت رايح له الساعه 12 صباحا ليه؟ كنت رايح له تبات معاه ولا كنت رايح له في حوار؟
4: حضرتك حوار ايه؟ الموضوع ابسط من كده، ده زميلي في الشغل، فعادي يعني ان انا اروح له في اي وقت ولا ايه؟
5: أنا معاك، بس الوقت كان متأخر يعني، وزيارة مفاجأة. بص يا أسامة، أنا عايزك تركز معايا، إحنا بنحقق في جريمة قتل.
4: لا لا ثواني بس، ثواني، هو اللي أنا فاهمه هو حضراتكم بتتهموني أنا بقتله؟ إذا كان أنا اللي متصل بيكم عشان أبلغ إن هو اتقتل.
3: لا لا لا، إحنا مش بنتهمك بحاجة يا أستاذ أسامة، بس كل الجرائم اللي حصلت دي الحقيقة ورا بعضها مرتبطة بيك أنت وأصحابك. عندك تفسير ليها يعني؟ مش شايف انها غريبه شويه؟
4: تفسير عندنا ما اعرفش، بس يعني الموضوع ليه علاقه بلعبه الحوت الازرق مثلا ولا ايه؟
3: قصدك يعني قدام جريمه الكترونيه يا احمد، صح؟
4: لا صح او غلط، دي مش بتاعتي، دي بتاعت حضراتكم، تقدروا تحققوا فيها وتبحثوا فيها.
5: بحثنا وطلع كله هجس. مين قتل نادر بالتحديد؟
4: أنا ما قتلتهوش يا حضرتك، أنا اللي جيت بلغتكم.
5: أنت عارف كم واحد قتل وجبلغ؟
4: حضرتكم يا جماعة، أنا مستحيل أكون قتلته. أنا هقتله أقتل صاحبي؟ أنا راجل، أنا بحب الحياة، حياة الإنسان. حضرتك، أنا لو في نملة ماشية على إيدي ببعدها، ما برضاش أقتلها علشان دي روح. يبقى هات الإنسان.
3: احنا عارفين، تمام، عارفين انك ما قتلتوش. انا بس عايز اعرف انت ايه اللي وداك ليه في التوقيت ده بالذات؟
5: حلوة سيادة المستشار، اهي بقى الحاجات الغامضة دي هي اللي بتجيب لي كرشة نفس.
4: حضرتك من غير ما يجي لك كرشة نفس الموضوع بسيط والله. انا كنت رايح لنادر بخصوص شغل، يعني بما انه شغال معايا في الشركة، بعدين خبطت على الباب ما حدش فتح، اتصلت بيه الموبايل بتاعه رن، سمعت صوت الرن جوه عنده في البيت. هو لو مش عايز يرد عليا حضرتك كان مثلا عمله سايلنت او دخل في اوضه بعيده. فضلت اسمع صوت الموبايل بيرن فقلقت الصراحه، فكلمت حضراتكم وش لقيتوه بقى حصل.
6: عدم مؤاخذه يا باشا، دي المدام يعني لازم ارد.
3: طب ما تكملوش يعني لما اجي.
6: اطلع بره.
3: خلاص يا استاذ حسام، تقدر حضرتك تروح دلوقتي.
5: خلاص
3: يا حسام.
4: بجد ليه؟
3: اتفضل.
4: اقدر امشي؟
3: اتفضل.
4: امشي.
5: امشي.
4: طب حضرتك بتزعل ليه؟ انا مش انا اللي قتلته والله.
7: جبت الصور؟
8: ايه جبتها؟
7: وريني. شايفين مش كده؟
8: ايه صح،
7: وليد اخوك.
8: ايه هذا اخوي وليد.
7: وريني ايدك. إيه؟ ايدك التانية. هتاخد الحجاب ده وتروح المقابر قبل الفجر بنص ساعة وتدفن الحجاب ده.
8: لا انا ما اقدر اسوي كده.
7: مش عايزه اللعنه تروح.
8: الا
7: يبقى لازم تنبش القبر اللي جنب اخوك وتدفنيه. تدفن الحجاب بس قبل ما تدفنيه تلمسيه في الدم. لا

0: استيقظي في تمام الرابعة والثلث وشاهدي الفيديو الذي سنبثه لك.
1: المفروض بقى ان اللعبة موتتهم او بمعنى اصح قتلتهم.
2: اجل مين اللي قتلهم؟
1: اللي حصل يا ستي ان كان في واحدة شغالة عند نادر اسمها ام فارس، كانت بتيجي عشان تنضف له الشقة، واتفقت مع جوزها ان هي تسرق الفلوس اللي شايلها نادر في الدولاب وشيل كل حاجة موجودة، خف وزنها وغلي تمنها. بس للأسف حصلت المفاجأة ان هم اتأخروا في الشقة شوية لغاية لما نادر وصل.
3: خلص استاذ نادر زمانه جاي.
4: خلاص خلصت.
5: انا
4: ولا حاجه يا باشا، مش لازم تكلم البوليس يعني، ما تدخلوش ما بيننا
5: يا ابني. اهدى يا ابني،
4: استنى بس اسمع، بس انا هفهم حضرتك. بس
5: البوليس هو اللي هيتعامل معاك يا حبيبي.
4: طب بما انه هو هيتعامل معاك،
3: انت بتعمل ايه؟
2: الله يرحمك يا نادر. طيب وفجر؟
1: فجر بقى حكايتها حكايه، ما ماتتش مقتوله ولا حاجه.
3: ايه؟
1: ايوه، المعمل الجنائي اثبت ان هي ماتت بالصعق الكهربائي نتيجه ماس حصل من السخان.

0: عارف طبعا ان اللعبه ملهاش اي علاقه باللي بيحصل، بس انتم مكبرين الموضوع شويه.
1: اللعبه انتوا عارفين ان اسامه وامل مكملين في اللعبه، واليوم التحدي اللي قبل الاخير.
2: التحدي قبل الاخير، خطوات تفصلك على ان تكون حوتا ازرق. قم بقطع اصبعك الخنصر بقدمك اليمنى وصوره لنا وارسل الصوره الينا. قومي بشق علامه الخنك اليسرى وصوريها لنا.

0: يعني اللعبة ملهاش علاقة باللي بيحصل لنا ده؟
1: نهائي. كل اللي عملته اللعبة انها ضغطت على عصب خلتكم تصدقوا اي حاجة بتحصل. بكرة مفروض التحدي الاخير بتاع الانتحار.
2: الحمد لله، الحمد لله لحقنا على اسامة وامل.
1: انا مش قادر استوعب ازاي تحاولوا تقتلوا نفسكم بايديكم. لولا الدكتور عمل الاسعافات الاولية كان زماننا بقى فيه مشكلة كبيرة.
2: انا مو عارفة ولا فاهمة اي شيء.

0: عايزكم بقى تهدوا كده وتسمعوني كويس. احنا هنبتدي نلعب مع الحوت ده بطريقته. هما محتاجين يعرفوا ان التحدي اتنفذ ولا ما اتنفذش، فاحنا هننفذ التحدي.
1: انت بتقول ايه؟
2: من جدك؟ كيف يعني؟
0: هنمثله.
1: نمثله؟
0: هنمثل كده وكده.
3: انت هتروحي بيتك عادي لغاية لما تجيلك رسالة بالتحدي الخمسين، الانتحار.
4: الآن أنتم ليس لكم جدوى من وجودكم في الحياة، لا أحد يهتم لوجودكم، لا أحد مكترث لرأيكم. أنتم بالنسبة لهم مجرد نفايات بيولوجية ليس أكثر. موتكم سيريحكم ويتعبهم. لقد جربتم كل التحديات، ونعلم أنكم الآن قادرون على قهر خوفكم.
3: وبعد كده هتكتب رسالة لباباك ومامتك إنك هتنتحري، وتصوريها وتبعتيها للعبة.
1: ماما بابا استنيتكم كتير أوي. هنتحري.
3: بعد كده هتحط الورقة على الموبايل ولا كأنك واخدة بالك.
4: ونعلم أنكم الآن قادرون على قهر خوفكم، قادرون على أن تفعلوها بقلب ميت. أيها الحوت الأزرق، لتقم بالانتحار الآن. قوموا بالانتحار. الموت في انتظاركم، الموت الذي لن يقهركم بل أنتم.

0: الصور بقى هننزلها في أكتر من موقع، عن الفتاة والشاب اللي انتحروا وراحوا ضحية الحوت الأزرق. بعدها موبايلاتكم تتخلصوا منها تماما.
1: دكتور جديد،
2: ما تنطقي يا بنت، بلا حوت بلا ايه.
3: لا لا لا لا، بعد اذنك يا حسام بيه، مش كده. طب مش احنا اللي بنتعامل كده مع الناس يا اخي؟ ما تخافيش، ما تخافيش يا بنتي. قولي لي، انت بتشتغلي من امتى عند الدكتور؟
1: من سنه تقريبا.
3: طيب ما بتشكيش في حد يكون جاله العياده بالليل؟
1: لا احنا العادي بنخلص وهو بيروح وانا بقفل.
2: في حد جاله يعني غير الزمان المعتدين؟
1: مش فاهم
2: يعني حد جاله النهارده من غير حجز؟
1: لا النهارده بس كان حالتين بس ومشوا من بدري، وهو قال لي انه يقعد شويه واني لو عايز اروح اروح.
3: طيب كويس، وبعدين
1: روحت؟ بس هو كان يومها مشغول وعصبي ازيد من العادي.
3: وقيدت حاله انتحار اخرى.
4: اكيد حد اللي قالك الكلام غلط. اوكي باي.
5: ايه خير؟ في حاجه جدا حصلت ولا ايه؟
4: بدري فين؟
5: بدري داخل علينا، انا لسه مكلمه دلوقتي وقال لي ان هو في الطريق داخل علينا. وده انا مش عايزاك اساسا تقلق، انا خلصت كل حاجه ومجهزه، خلال يومين هنكون سافرنا.
4: مش فاهم، في حد بينقد البص كلام غلط؟
5: ليه يعني؟ هو البص محتاج ان حد ينقله حاجه غلط؟
4: لا يا نوع، في حاجه مش طبيعيه بتحصل.
5: لا انت كده قلقتني.
0: شفت الحالات كلها طلعت انتحار، والتجربة التمثيلية اللي عملناها مع أمل وأسامة جابت نتيجة منتصرة على اللعبة.
3: طيب يعني في لعبة فعلا؟
0: لعبة يا سيادة المستشار، كل ده لمؤاخذة يعني.

0: مهما حاولوا يمسكوا ايدين بعض برضو حنقدر نسيطر عليهم. نقطة ضعفهم في اختلافاتهم.
1: سلاحنا الإشاعات، سلاحنا شبابهم الضاير. شبابهم لازم يحفظ كل الإشاعات اللي احنا أطلقناها وحاولنا وحنحققها وحتبقى حقيقة ويقتنعوا بيها.
0: لازم يحسوا بالخوف. الخوف هو السلاح الوحيد اللي حنقدر نحكمهم بيه.
2: استنوا
3: لسه بدري ولا ايه يا نونا؟
4: حياتي
3: احنا المفروض نتعرف لبعض اكتر يا جو. صح حبيبي يا جو، مش كده ولا ايه يا بندوره؟
5: حبيبي يا بص،
3: ازيك يا جو؟ وحشني. انا مبسوط قوي ان انت حققت النجاح في كل اللي بنعمله اكتر ما انا متوقع.
0: انا مش فاهم حاجه. انت
6: البوس مش كده يا نونا؟
0: منور يا بص. انا سعيد قوي ان شفتك فيس تو فيس، مع ان اشتغلت تحت قيادتك مده طويله قوي.
6: انا كمان سعيد ان شفتك فيس تو فيس، بس انا على فكره اعرفك اكتر من نفسك. ولا ايه نونا؟
4: كده يا بص.
6: بندوره بدر ابن اخوك صح؟ قبل ما انسى، بدر هو اللي هيكمل معانا الجيمز الجديده.
5: دراعك اليمين يا بص.
6: احنا عرفنا ان في جهاز سياري كشف ايدك وبتراقبك، واحنا كمان عرفنا ان ضميرك بدأ يزعل، عشان كده لازم تموت.

إن وصلت إلى النهاية وهنا لا بد أن تعترف بهزيمتك. نحن حقيقة أنتم لا تصدقونها إلا بالدم.

من اول ما ابتدينا اللعبه. مع دكتور يوسف ضحينا باول واحد كان يوميكم لحد المقدم حسن.

0: هو ده اللبس اللي كنت بتستخدميه تشتغلي اكشن انت مش كده؟ يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب، عايزين تسيطروا على شبابنا بافكاركم الارهابيه، قوموا تزرعوا جواهم الخوف، تشيلوا من قلوبهم الامل. عاوزين توصلوا ليه؟ عاوزين توصلوا ليه؟
1: انا ما بقولكش اني بريئه ولا بطلب منك انك تفرج عني. انا عارفه ان انا استاهل القتل واستاهل اي حاجه ممكن تعملها فيا، بس انت لازم تبقى عارف حاجه واحده بس، انا الفرع. اعرف يعني ايه انا الفرع؟ يعني هم الاصل. يعني لو قبضتوا عليا وسبتهم هم بره يبقى في نوع مره واتنين وتلاته. عارف ليه؟ عشان طول ما في فقر بينعش في لحمنا هنجري ورا الفلوس وهنعمل اي حاجه وهنبيع اي حد. انت عمرك جربت معنى الجوع؟ عمرك حسيت يعني ايه كسره النفس والحوجه؟ عمرك؟ انا كنت عايزه ايه من حياتي؟ انا ما كنتش عايزه حاجه، كل اللي كنت اتمنى اني الاقي واحد بس واحد يضبطب عليا ويحسسني بمعنى الحنان والحب في الدنيا، بس ما لقيتش. كنت لازم اجري على الفلوس لاني محتاجه، وطول ما انا محتاجه ممكن اعمل اي حاجه. بس انا عايزك تفهم حاجه واحده وبس، مش هما بس الضحايا، انا كمان ضحايا زي زيهم، بس الفرق ان هما ماتوا فعلا لكن انا ميته من حياة.
0: هو ده عذرك؟ هو ده عذرك؟ هي انا مش لاقي لك عذر. انت فعلا ميتة بالحياة، انت ميتة. بتقولي انك الفرع مش الاصل.
2: الاصل لو ملقاش في روح

ما كانش عارف يموت في شباب بلدنا. جوه جوع ايه وكسرة نفس ايه؟ الجوع وكسرة النفس بهوى كتير وكسرة العين فاهمة؟ حب ايه؟ حب ايه اللي عايزة تتعلميني؟ حب تتعلم الحب؟ وينك بيه؟ الحياة هي اللي بتعلمنا الخوف والضعف والمرض.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. معنا تواصل من خلال مباريات كأس كاربا والرابطة الإنجليزية لموسم 2026-2027، المباراة الختامية يعني الدوري الأول بين بليموت أرغايل ونادي إكستر سيتي، بين فريقين الأول يزاول في دوري الليغ 1 والثاني يزاول في الليغ 2. نعم الفريقان يلتقيان في ختام مباريات الدوري الأول عن القسم الجنوبي. نعم المباريات التي لعبت على مدار الثلاث أيام، الجمعة والسبت والأحد، واليوم المباراة الأخيرة عن الدوري الأول في انتظار طبعا بقية الأدوار وفي انتظار دخول أندية دوري البريمير ليج. نعم موسم الكرة الإنجليزية الذي انطلق رسميا بمباريات كأس الكاراباو والأدوار الأولى بل الدور الأول، في انتظار طبعا الأسبوع القادم إن شاء الله الموعد مع دوري الشامبيونشيب، والأسبوع اللي بعده الانطلاقة الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز. إذن مباراة الختامية عن الدور الأول لمسابقة كأس الكاراباو بين بليموث أرغايل الذي يلعب في دوري ليغ 1 وإكستر سيتي الفريق الذي يلعب في دوري ليغ 2. إذا ضربة البداية بعد حين فريق أرغايل الذي يلعب بالزي الأخضر، اليوم كوبر في حراسة المرمى، هاردينغ القائد 45، روس رقم 2، ميتشيل 15، هارتريج رقم 22، كورتيس رقم 11، بواتينغ 6، وايت رقم 7، إضافة إلى أمايتشي رقم 10، بيبل 27، وإيفانس في الخط الهجومي يحمل رقم 9. في المقابل إكستر سيتي اللي يلعب اليوم بالزي الأحمر الأسود يلعب له بيكروفت في حراسة المرمى، جيمس رقم 40، فيتزاتير رقم 5، وودهاوس 3، إدواردز 7، كامينز 16، إضافة إلى دويل هايس 31، ثم أولوا بوري 11، بيري رقم 8، كولا رقم 12، إضافة إلى واريان في الخط الهجومي رقم 9. طبعا المباراة التي تلعب في بليموث في ملعب بليموث أرغايل، هذه الكرة العرضية لكن بعيدة تماما مباشرة تخرج إلى ضربة مرمى لفائدة نادي إكستر سيتي. طبعا المرشح على الورق هو نادي بليموث أرغايل، بينما الصورة على توم كليفرلي الرجل الذي يشرف على بليموث أرغايل، بينما مات تايلور بالمناسبة هو مدرب إكستر. المباراة التي يقودها الحكم دين وايتستون، تلعب ضربة المرمى لفائدة نادي بليموث أرغايل. الكرة الأمام بالرأس، التغطية هنا الصراع في وسط الميدان، وصلت الكرة لبيبل على جهة اليمنى، طبيعي جدا يبدأ في الضغط نادي بليموث أرغايل. هذه الكرة تصل لكورتيس يتحصل بعد ذلك على رمي جانبية. بالمناسبة فريقان معا حافظ على معظم الركائز قبل بداية الموسم الجديد. طبعا بليموث أرغايل سينافس من أجل الصعود إلى دوري الشامبيونشيب، بينما إكستر سيتي سيدخل الموسم من أجل الصعود إلى ليغ 1. هاردينغ القائد يسعى لتنفيذ الرمية الجانبية مرفوعة، كان ينفذ ركنية لاعب هاردينغ، هذا هو لاعب هاردينغ يرفع من جديد داخل منطقة جزاء، تغطية دفاعية واريهام يرجع يساند بعد ذلك، رجعت إلى كوبر حارس المرمى، هنا يلعب الكرة بسرعة ناحية لاعب هاردينغ. هاردينغ في وسط الميدان، وايت يبدأ الاستحواذ لبليموث أرغايل، لاعب على الجهة اليمنى الآن، النقلة لبواتينغ، بواتينغ يلعب لإيفانس، بواتينغ رجعت له الكرة مجددا بواتينغ، وبعد ذلك طارت الكرة على كورتيس تخرج مباشرة للجانبية لفائدة نادي إكستر سيتي. لا مفاجآت كثيرة في هذا الدور مشاهدي الكرام. طبعا التأول بالأمس كان لمجموعة من الأندية أبرز نادي ساوثهامبتون فريق الذي يزاول في دوري الشامبيونشيب، لا ننسى أيضا نادي ويست هام يونايتد للعب أول مباراة رسمية في أرضية ميدان وأمام جمهور الفريق اللي يعني الموسم الماضي ونزل على إثر إلى دوري الشامبيونشيب. يبدأ مسار الكاراباو بانتصاره على نادي بورتسموث بثلاث أهداف مقابل هدف واحد،
بقية طبعا النتائج كانت عادية ومنطقية بين أندية الأف الدرجة الرابعة والثالثة والثانية. طبعا لما نقول الثالثة الدرجة الثالثة معناه الليغ 1، الدرجة الرابعة معناه الليغ 2، والدرجة الأولى معناه تشامبيونشيب. مشاهدينا الكرام، الكرة وصلت على الجهة اليمنى طبعا في انتظار دخول أندية البريمير ليغ التي تسيطر على هذه المسابقة من زمان، وهذه المسابقة لا تعرف المفاجآت منذ سنوات عديدة. مشاهدينا الكرام، هذه الكرة العرضية والرأسية بعد ذلك زالت صعبة التسديد، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى. نعم، لا مفاجآت من سنوات على مستوى مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية بتسمية الكاراباو. هذه لعادة مرة أخرى الرأسية الماضية، ثم بعد ذلك التسديدة بعيدة تماما مباشرة تخرج إلى ضربة مرمى لفائدة نادي إكستر سيتي. طبعا نتكلم على المنطق، سيطرة الأندية الكبيرة موسم الماضي، طبعا نسخة اللقب كانت من نصيب نادي مانشستر سيتي الذي فاز في المشهد الختامي على نادي أرسنال بهدفين مقابل لا شيء. وقبل طبعا الكبار هم من فازوا باللقب. آخر المفاجآت طبعا ترجع لسنوات عديدة، نتكلم على 2011 لما فاز نادي بيرمنغهام سيتي باللقب، الفوز في النهائي على حساب نادي أرسنال. عموما المفاجآت تبقى قليلة جدا بفوز أندية درجة الشامبيونشيب كما كان الحال مع بيرمنغهام في 2011، الفوز على نادي أرسنال. وطبعا لا ننسى نادي السوانزي سيتي، فريق اللي فاز باللقب 2013 لكن وقتها كان يلعب في الدوري الممتاز. انطلق من الجهة اليسرى الآن لعناصر نادي بليموث أرغايل العرضية، ولكن بيكروفت يتدخل. لازالت هاردينغ يبحث عن رفع الكرة في النهاية مبعدة مباشرة إلى رمية جانبية. نعم، تبقى لفائدة نادي بليموث أرغايل الذي يواصل ضغطه في الدقائق الأولى بحثاً عن هدف مبكر، لأن كل شيء سيحسم اليوم سواء بالتسعين دقيقة أو كذلك بركلات ترجيح. طبعاً القانون تغير ونظام البطولة تغير من موسم 2018-2019، الهجوم مباشرة إلى الركلات الترجيحية بعد التسعين دقيقة الأولى باستثناء طبعاً المباراة النهائية. كرة في وسط الميدان، انطلاق الآن أولو أبوري مشية مباشرة إلى بيري، لكن طالت على بيري تخرج إلى تماس بعد ذلك لفائدة نادي بليموث أرغايل. هذا هو بيري يلعب على الجهة اليمنى، واضح تماما بأن يوم إكستير يلعب بثلاثة في المحور، جيمس وفيتس واتر وودهاوس، دوة ثلاثي محور الدفاع. أولو أبوري على اليمين، إدواردز على اليسار، وسط الميدان دويل مع كامينز، وثلاثي الأمامي بيري وكول، ورأس حربة هو اللاعب واريهام. كرة انطلاقة مرة أخرى، حاول فيها اللاعب كول ضيع، بعد ذلك رجعت إلى حارسي المرمى كوبر يمشي بالكرة لميتشيل، يخسر ميتشيل أوت إلى رمية جانبية لعناصر نادي إكستر سيتي. طلب بخطأ هنا من وايت، ستلعب الجانبية. لفائدة نادي إكستر سيتي، ننتظر تنفيذ الأرجح من سينفذ، واللاعب أولو أبوري أو جيكس. كان في نقاش بين المهاجم واريهام مع حكم المباراة. إذن فعلا هنا فيتس واتر يلعب هذه الرمية الجانبية، لازالت صعبة. الدفاع يدخل هاردينغ، يدافع ريمر ومن أخرج هذه الكرة، رجعت لي فيتس واتر المرتدة الآن، تحرك سريعا لمن هذه الكرة ناحية لعب بيبل يخسرها، رجعت إلى الخلف فيتس واتر يمشي ناحية من لعب وودهاوس لإدواردز، رجعت إلى وودهاوس مرة أخرى، يمشي كرة ناحية فيتس واتر، فيتس يلعب لجيمس، جيمس يرسل طويلة في خطأ. نعم، في خطأ يرتكب إصابة حارس المرمى في هذه الأثناء. نعم، بخير حارس المرمى كوبر، حكم يشير إلى خطأ.
هذه الإعادة مرة أخرى، الكأس في وضعية تسلل غير متسلل، لاعب واريهام، واريهام وأبعد حارس المرمى كوبر. بعد ذلك الكرة تتهيأ في خط الدار، هنا وقع الصدام، تالي المباراة تتوقف بسبب إصابة الحارس كوبر بعد اصطدامه بالمهاجم واريهام. إذن ستلعب الضربة الحرة، كوبر تقدير عموما كان ممتاز في الخروج اللحظة اللي انطلق فيها المهاجم واريهام، صفر مقابل صفر بعد 9 دقائق على انطلاق المواجهة. الكرة ترسل طويلة إلى الأمام، هناك صافرة وبالتالي مخالفة، ننتظر تنفيذ الضربة الحرة الآن. ستلعب الضربة الحرة، واريهام لازال ينتظر الفرصة المناسبة. اللقاء حتى الآن متكافئ بين طرفين مثل هذه المسابقات، يعني أظن بأنه لا فرق بين ليغوان والليغتون، لأن المستويات حتى في الدوريين مع المستويات تكون عادة متقاربة في في في في الأداء، حتى في الشامبيونشيب بالمناسبة. طبعا شفنا عديد من الأندية الشامبيونشيب في هذا الدور الأول، أبرزها نادي أو أبرز الثنائي ساوثهامبتون وفريق ويست هام الذي يجد نفسه موسم الحالي يلعب دوري الشامبيونشيب في محاولة العودة مرة أخرى وبشكل سريع إلى الدوري الممتاز. الجميل في نادي ويست هام الذي يقوده نونو إسبيريتو، ونحافظ على معظم الأسماء، يعني تقريبا المجموعة اللي كانت حاضرة الموسم الماضي في البريمير ليج هي اللي حاضرة في الموسم الحالي بقيادة طبعا اللاعب المخضرم بوين، اللي كان مفتاح وكان مساهم بشكل كبير في انتصار الفريق ويست هام في المباراة الأولى على حساب نادي بورتسموث. ستلعب الجانبية، الصورة على المدرب توم كليفرلي، لازال ينتظر الهدف، لازال ينتظر الضربة الأولى في هذه المواجهة. أجواء رائعة جدا في هذا الملعب الصغير، جماهير بليموث التي تخلق أجواء مميزة، وهذا هو الشيء الذي يميز طبعا أندية الدرجة الرابعة والثالثة، الملاعب الصغيرة بالجماهير لتخلق مثل هذه الأجواء المميزة، هذه داخلة في الثقافة وفي تقاليد طبعا أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. هذه الكرة للأمام، لكن بعد ذلك تطول مباشرة إلى ضربة مرمى. تلعب ضربة المرمى أو ضربة الحرة، بيكروفت يرسل طويلة للأمام، رأسية وتعطية من ميتشيل، عادت مجددا هارتريتش يرسل طويلة بحثا عن اللاعب كورتيس، تقطع بعد ذلك، رجعت لفايدة أولوابوري لمن يا أولوابوري، لازال يحتفي بها، يرجع لجيمس، يرسل طويلة للأمام، التغطية بعد ذلك عادت مرة أخرى ناحية إدواردز ليجبتها اليمنى، هذا هاردينغ ينقل كرة لبواتينغ، هاردينغ بعيد علي فعلا الكرة تمشي مباشرة إلى تماس لفائدة نادي إكستر سيتي. حتى الآن لازلنا ننتظر أول فرصة على أحد وحدة المرميين سواء بيكروفت أو الحارس كوبر. لعب التماس، إدواردز يسعى لتنفيذ رمية جانبية، إدواردز كرة ترجع فايدة أمايتشي، بواتينغ يرسل طويلة، بواتينغ فقط مقطوعة من جيمس، صراع كبير في وسط الميدان، هل هناك خطأ؟ تلعب بسرعة أولوابوري، لا هذا اللاعب بيبل هاردينغ في وسط الميدان، انطلاقة من الجهة اليسرى، وصول متأخر هارتريتش، وصل متأخر الكرة بعيدة مباشرة إلى تماس أولوابوري اللي كان صراع مع اللاعب هارتريتش. هذه الإعادة مجددا،
نعم آخر من لمسها لايبار ديريتش اللي حاول يمر هنا غطى عليه اللاعب أولوابوري. فيتش واتر يسعد يلعب هذه الكرة توصل جاب بسرعة طريق لعب إيفانس والحكم يعطي الامتياز لفريق بليموت أرغايل. عمليات إسقاط الكرة ليبقى الامتياز هذه لعادة الكرة ضربت في الحكم. نعم عمليات الإسقاط لتبقى الأفضلية والامتياز لنادي بليموت أرغايل. طبعا اليوم سنتعرف على آخر المتأهلين للدورة القادمة من منافسات كاراباو كاب. عادة هذه المسابقة التي تنطلق مبكرا مقارنة مع الدوري الإنجليزي وكذلك المختلف الدوريات إضافة إلى الإف إي كاب، مسابقة اللي عادة تنطلق مع مطلع السنة الجديدة. أوبير هي كرة لميتشيل، ميتشيل مباشرة لهارتريتش، هارتريتش ملعوبة الكرة للأمام بالكابتن هي ممتازة هي التسديدة، تسديدة والدفاع يتدخل عادة مرة أخرى هاردينغ لبواتينغ، بواتينغ يمرر الكرة لكورتيس، كورتيس وبواتينغ، بواتينغ يدخل، بواتينغ يحاول، بواتينغ ليراوغ هنا يمرر مكشوف التمريرة يقطع بعد ذلك اللاعب وودهاوس. رجعت مشددا لفائدة فريق بليموت، خرجت إلى التماس، رامية جانبية الآن. ربع الساعة مرت لا أهداف لا فرص حتى الآن، وهذه الطبيعي لما يكون المشوار في بدايته الفرق تبحث عن ريتمها، تبحث عن إيقاع، تبحث عن العودة لأجواء التنافسية بعد فترة الإجازة وفترة التحضيرات والمباريات الودية. طبعا هذا يتوقف على حسب ظروف كل فريق وبرنامج كل فريق الإعدادي، حسب عدد المباريات الودية التي يخوضها كل فريق، لأنه منطقي جدا لما تبدأ مسلسل التحضيرات فكر في إجراء مباريات ودية حسب كل نادي عدد المباريات ومكان المباريات سواء داخل البلد أو خارج البلد. هذا يبقى مراجع لإمكانيات الفريق وللبرنامج المسطر من المدرب مع الإدارة الفنية للفريق والإدارة ككل للنادي. لكن عادة أندية الليغ 1 ليغ 2 تحضر داخل إنجلترا تلعب مباريات ودية حسب ما هو متوفر من إمكانيات. طبعا الكرة تصل على الجهة اليمنى لفائدة عناصر نادي إكستر سيتي. أولوابوري يلعب لوودهاوس. طبعا أندية ليغ 1 2 تبدأ التحضيرات بشكل مبكر، يعني من بدأت التحضيرات في منتصف شهر يوليو، حتى في الأسبوع الأول لشهر يوليو بدأت التحضيرات. طبعا ناري بأنه في الليغ 1 ليغ 2 المشوار طويل، عدد المباريات أكثر كما هو الحال في تشامبيونشيب. تشامبيونشيب سينطلق رسميا يوم الجمعة القادم إن شاء الله، والدوري الإنجليزي بعد بأسبوع مباشرة ستكون الجولة الأولى يوم 21 رسميا، 21 أغسطس سينطلق الدوري الإنجليزي. في العادة الدوري الإنجليزي ينطلق في منتصف شهر أغسطس، لكن تم التأجيل أسبوع بعد ذلك بسبب كيد مباريات كأس العالم، وصول خاصة المنتخب الإنجليزي إلى دور النصف النهائي واللي أنهى كأس العالم في المركزية الثالث. فكان لابد بالنسبة لعديد من اللاعبين اللي أخذ راحة، قسط من الراحة، فترة إجازة تالي العودة التدريب نسبيا تكون متأخرة، فطبيعي جدا يتم تأجيل تلاقة الدوري الإنجليزي حتى 21 من شهر أغسطس. تقطع هذه الكرة مرة أخرى لفائدة فريق إكستر سيتي. رجع اليسرى إدواردز لازال يحافظ عليها. إدواردز حتى الآن مع مرور الوقت لازلنا ننتظر أول تهديد في المباراة. أمس تنتهي المواجهة بالتعادل والفريقان سيذهبان إلى ركلة الترجيح. تمشي كرة للخلف، فيتس واتر عنده جيمس، يفضل حارس المرمى بيكروفت
يرسل طويلة للأمام بحثا عن وريهام، لكن أقرب أسهل حارس المرمى كوبر. كثير من الحذر، لكن أيضا الريتم يبقى بطيء جدا، يعني متوقع أن المستوى يكون بهذا الشكل لأن المباراة الرسمية الأولى للفريقين هذا الموسم، العودة من فترة إجازة والإكمال التحضيرات، لأن الهدف بالنسبة لكل فريق أكيد هو ضمان الصعود سواء إكستر سيتي إلى الليغوان أو بليموث أرغاي الذي يبحث عن العودة إلى دوري الشامبيونشيب. في خطأ في هذه الأثناء. إذن ستلعب الضربة الحرة، هذه الإعادة مجددا، الصراع اللي كان في اللقطة الماضية. طبعا في هذا الدور تابعنا أندية عريقة، تكلم على ويست هام، تكلم على واتفورد، ساوثهامبتون، أيضا نادي ليستر سيتي الذي تأهل بصعوبة على حساب نورثهامبتون تاون 1-0. تكلم على ويست بروم اللي تأهل أيضا على حساب روتيرام يونايتد. من كذلك يعني الأندية المعروفة بلاكبيرن روفرز اللي أيضا يكون حاضر في الدورة القادمة بعد الفوز على بورتون ألبيون. نادي بلاكبيرن روفرز في دوري الشامبيونشيب يعتبر أيضا من الأسماء القوية المنتظرة في الأيام القادمة من أجل المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز، طبعا إلى جانب وولفرهامبتون الذي نزل بدوره إلى دوري الشامبيونشيب. وولفرهامبتون اللي تأهل للدور القادم من كأس الكاراباو على حساب بورت بالي، وينسى أيضا نادي ميدلسبرا أحد أندية الشامبيونشيب الذي تأهل على حساب فريق آخر ينشط في الشامبيونشيب هو نادي ريكسام 1-0. هذه أبرز الأندية اللي شفناها في هذا الدور الأول واللي معظمها يلعب في دوري الشامبيونشيب. تلقى هنا بيبل أقرب إلى حارس المرمى، أقرب حارس المرمى يتابع هذه الكرة. انسى أيضا نادي واتفورد الذي تأهل 1-0. لاحظ بأن النتائج كانت صغيرة، الفارق كان هدف واحد كما الحال بالنسبة لواتفورد الذي تأهل على حساب كراولي تاون. كرة في التماس، إذن ستلعب الجانبية بعد 21 دقيقة على الانطلاقة. حتى الآن زلنا ننتظر التهديد الأول في المواجهة. يلعب التماس عن طريق هارتريتش يسعد لتنفيذ الرمية الجانبية. مرسلة في اتجاه لاعب بيبل، مرفوع الكرة، بيبل مجددا العرضية سهلة في متناول حارس المرمى بيكرافت. يمكن اعتبار هذه أول فرصة في المباراة عن طريق لاعبي كورتيز. هذه الإعادة، بيبيل يدخل، بيبيل هنا، هي الكرة العرضية كورتيز بعد ذلك، لكن سهلة هنا للحارس بيكرافت. هذه الإعادة كورتيز لم يسدد بقوة. أمايتشي، لمن يا أمايتشي لازال يحتفي بها، يلعب لي هارتريتش بيبيل أمايتشي، والفيها خطأ. الحكم يأمر بمواصلة اللعب. مباشرة الكرة تلقى من الجهة اليمنى، الفرصة الآن إمكانية العرضية، ولكن ولا أحد تابع هذه الكرة، ولا لاعب تابع هذه الكرة. هنا كان ممكن يا وريهام بعد انطلاقة من أولوابوري، أول عرضية لطاير أولوابوري لازالت لإكستر سيتي. هنا يغطي لاعب بواتينغ، يرجع إيفانس، ممتاز يا إيفانس. خروج بالكرة الآن من إيفانس، لكن تمريرة لم تكن موفقة من جانب اللاعب إيفانس، تالي تخرج مباشرة إلى التنس.
هذه الإعادة مرة أخرى، كرة الماضية يلعب التماس مرة أخرى، نقلة في منتصف الميدان، تحضير بشكل ممتاز على الجهة اليسرى العرضية عطريج، عطريج والكرة في طريقها مباشرة إلى ضربة مرمى. فعلا ضربة مرمى الآن، هذا كورتيز صاحب الفرصة الوحيدة حتى الآن في المباراة، فائدة نادي بليموت أرغايل. كوبر تمشي الكرة لهاردينغ، بواتينغ، بواتينغ يخسر، لا رشات إلى الخلف، استلام من روس، إذا ستلعب جانبية يلعب التماس هاردينغ، تلعب الضربة الحرة، يسعد بيكروفت، بيكروفت يرسل طويلة للأمام، الرأسية والتغطية، الاعتماد كثيرا على الكرات العالية من جانب الفريقين، الاعتماد أيضا على تشتيت الكرات أكثر إلى التماس خاصة من جانب نادي إكستر سيتي. نقلة بعد ذلك ناحية إيفانس، إيفانس مضغوط، إيفانس يخسر هذه الكرة، وصلت إلى بيري، بيري إعادة للخلف مباشرة ناحية اللاعب جيمس، فيتس ووتر يمشي لوود هاوس، مراوغة ممتازة، وود هاوس يخرج بالكرة بكل ثقة، يلعب لإدواردز، إدواردز النقلة في وسط الميدان، كامينز بهذا الشكل وبهذا الأداء صعب أن نشوفه هدف قريب، صعب أن نشوفه هدف قريب، كرة توصل على الجهة اليمنى، مراوغة لم تنجح ومبعدة بعد ذلك إلى التمس، سيلعب تماسيدا يتقدم اللاعب فيتس ووتر، فيتس هذا قائد نادي إكستر سيتي، هو الذي يلعب الجانبية، هنا الداتو في خطأ، كان في دفع، نعم حكم شاف دفع في حق اللاعب أولو أبوري على الصورة، هذا هو لاعب أولو أبوري، يعاد مجددا الدفع الموجود، والخطأ يحتسب لفائدة فريق إكستر سيتي، إذن ستلعب الضربة الحرة، ننتظر التنفيذ، من سيلعب؟ إذن كول، كول سيرفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، تأتي الإشارة لأن كول يرفع، كول راسية، راس يبعيدة، راس يبعيدة، كول مجددا، كول سيعيد لمنطقة الجزاء، فعلا كرة طويلة للأمام، الراسية لازالت الخطورة ولازالت الفرصة ولازالت الإمكانية للتسديد، التسديدة ولكن بعيدة عن مرمى الحارس كوبر، كان اعتبار هذا أول تهديد لفريق إكستر سيتي،
عاد مجددا سجال داخل منطقة الجزاء. إبعاد رجوع إبعاد ورجوع مرة أخرى بيدي التسديدة. الكرة على المرمى، كامينز سيطر عليها. ناب الصدر حاول يسدد بسرعة قبل تدخل المدافع لكن لم يؤثر هذه التسديدة. إذا الكرة إلى ضربة مرمى، كوبير يرسل طويلة للأمام، اتجاه أمايتشي. أمايتشي يتحصل على ضربة حرة. ملاحظة الأساسية مشاهدي الكرام، في كل مباريات التي لعبت في هذا الدور شهدت الأهداف، كل من دون استثناء شهدت الأهداف، حتى المباريات التي ذهبت إلى ركلات ترجيح في الوقت الأصلي عرفت تسجيل الأهداف. انتظار طبعا هل تكون الأهداف حاضرة كذلك في هذه المباراة الختامية على الدور الأول. الأندية اللي تم توزيعها لقسمين، القسم الشمالي والقسم الجنوبي. هذه مباراة عن القسم الجنوبي في بليموث، هذه المنطقة الصغيرة، هذه المدينة الصغيرة مشاهدينا الكرام اللي تقع في أقصى الجنوب. كرة وسط الميدان جنوب الغربي لإنجلترا تتواجد بليموت. كرة للأمام، هناك صراع في خطأ، في خطأ، خروج حارس المرمى، خروج حارس المرمى. مشاهدي الكرام هذا يمكن اعتباره بمثابة شبه ديربي إكستير طبعا في ديفون، والمنطقة اللي تتواجد فيها كذلك بليموث. ترجع كرة مرة أخرى، مجددا أمامية لمن حاول لاسترجاع كرة من طرف اللاعب أمايتشي. أمايتشي أمايتشي يعمل مجهود أمايتشي لإبقاء الكرة داخل أرضية الميدان. راجعت مجددا فيتسواتر، بيكرافت، بيكرافت يلعب الكرة لزميله هنا وودهاوس. هنا خطأ في الإبعاد، لا زالت خطيرة. بيكرافت يتصدى، هذا الثاني تصدي لبيكرافت، انطلاقة من الجهة اليسرى. هنا الهجمة المرتدة في المساحة ملعوبة ديال الكرة، هل يكون الجول؟ هل يكون الجول؟ هل يكون الجول؟ لا زالت الهجمة ولكن سوء تفاهم، سوء تفاهم بين واريام وبيري. لازلنا مع فريق إكستير. التسديد هو بوري القادم من الخلف، نبقى مع جيمس. جيمس جيمس يحاول يقطع الكرة، يلعب إيفانس والحكم ينصف إيفانس. رنان ضربة حرة لفائدة بليموث أرفايل. هذه الإعادة مجددا، تسديد الماضي عن طريق لاعب بيبل. هذا بيبل وهذه أول فرصة لبيبل، لكن ردت فعل الحارس بيكرافت. بيبل مجددا يتدخل فيتسواتر.

Second half of this EFL Cup tie, the Carabao.

الى تبديل هم وسط ميدان يا فريق إكستر سيتي. التغيير الأول إذن الذي يجري المدرب مات تايلور. إذن ينطلق شوط المباراة الثاني. توم كليفرلي مدرب بليموث أرغايل يعتمد على نفس العناصر: كوبر في حراسة المرمى، هارتريتش، ميتشل، روس هاردين قائد الفريق، بواتينغ، وايت، أمايتشي، إيفانس، كورتيس، إضافة إلى بيبل في الخط الهجومي بالمقابل نادي إكستر سيتي، مع بيخت الذي كان متعلقا بالمناسبة في الشوط الأول: جيمس، فيس ووتر، هود، وودهاوس، أوروابوري، بيري، إضافة إلى كامينز، إدواردز، كول، واريهام، أيضا تغيير الذي تكلمت عنه: هاري كيت مكانه

إسرائيل. إذا أتمنى أن يكون الشوط الثاني أفضل، أتمنى مشاهدة أهداف وبالتالي التعرف على آخر الفرق التي ستتواجد في الدور الثاني مسابقة كأس الكهرباء، ومباراة التي تجمع بين فريقين، طبعا الأول بليموت ينشط في الليغ 1 والثاني ينشط في الليغ 2 هو نادي إكسر سيتي. فريقان لداني طبعا سيبدأان المشوار بحثا عن الصعود، خاصة بليموت أرغاي الذي يبحث عن التواجد في دوري الشامبيونشيب الموسم اللي بعده. بينما كرة فيها خطورة والتسديدة لكن بعيدة تماما، لم يتحكم فيها. هنا هارتريتش الظهير الأيسر اللي كانت لديه فرصة كبيرة جدا للإمضاء على الهدف الأول، لكن بيسره لم يركز في هذه التسديدة، ضاعت الفرصة الأولى إذن لفريق بليموث أرغايل. هذا شبه ديربي على مستوى جنوبي غرب، نعم هو من الديربيات في جنوب غرب إنجلترا. مشاهدين الكرام، طبعا تم تقسيم الأندية في هذا الدوري الأول إلى القسم الشمالي والقسم الجنوبي. كرة تمشي مرة أخرى لفائدة إكستر سيتي، هنا العرضية والكرة بعد ذلك إلى ركنية، فعلا كرة كانت مباغتة، حولها كوبر إلى أول ركنية مع بداية هذا الشوط لفائدة فريق إكستر سيتي. هذه الإعادة، هذه الخطورة، هذه الكرة الماضية اللي كادت تتغلب حارس المرمى كوبر، هذه من زاوية أخرى، لقطة اللي كان وراء اللاعب الوسط بيري. تلعب ركنية لفائدة نادي إكستر سيتي، هل تأتي بالجديد؟ مباراة فعلا تحتاج إلى هدف مرفوع طريق بيري، كنترول وتسديدة لكن مرت عالية. بيري مجددا هو من سدد، هو من هدد، هذه من زاوية أخرى، الكنترول ثم باليسرى قوية. لاحظ بأن مثل هذه التسديدات تكررت من جانب الفريقين، التسديد ولكن من دون تركيز، من دون تأطير نحو المرمى. هذه واحدة من كرات اللاعب بيري، تلعب ضربة المرمى، طريق الحارس هنا كوبر، إيفانس يحاول إلى رمية جانبية بالفعل، تماس الآن لفائدة إيفانس، قدير من سينفذ رمية جانبية على الأرجح لاعب هارتريتش، ومن سيلعب تماس، ننتظر هارتريتش على الصورة، يسعد لتنفيذ الرمية الجانبية. طبعا لدينا حضور لميتشيل وأيضا روس متواجد، مرفوع الكرة الرأسية وعودة لوريهام، يساند لاعب وريهام وانطلاقة في هذه المرتدة السريعة لفائدة إكستير، محاولة استغلال تقدم عناصر بليموث أرغايل من لمستين، كذا فريق إكستير يسجل الهدف الأول. أولو أبوري هذه الإعادة مجددا، لحظة اللي كان فيها الارتباك، انطلاقة من الجبهة اليمنى، كل يبحث عن أولو أبوري، وحده أولو أبوري، هذه من زاوية أخرى، الهجمة المرتدة بثلاث لمسات إكستر سيتي، وصل سريعا إلى منطقة الجزاء. أولو أبوري كانت عنده الفرصة للتسجيل، رجعت للخلف بيكرافت، أفضل نادي إكستر سيتي مع بداية هذا الشوط، تمشي مجددا وودهاوس مقطوع الكرة على الورق، طبعا فريق بليموث أرغايل هو المرشح، لكن في مثل هذه المناسبات خاصة بداية الموسم يعني الحظوظ تكون متكافية حتى فوق أرضية الميدان، اتضح ذلك جليا، لقاء يبقى متكافئ بين طرفين. كوبر شبه الكرة،
تحضير ناحية لعب بواتينج. بواتينج هي أمايتشي يرجع لهاردينج. هاردينج يفتح يغير تماما على اليسار، مراوغة ممتازة وتقدم البينية، لكن هنا قراءة سليمة، قراءة سليمة من المدافع الأوسط، عادت مجددا ولدينا إمكانية للتسديد. ضاعت الكرة، ضاعت الكرة، ضاعت الكرة مجددا. سيرجع مرة أخرى، هذه المرة ناجح لاعب إيفانس. إيفانس يلتف في دور، يمرر الكرة أمايتشي. أمايتشي واحد على واحد، أمايتشي راوغ، أمايتشي يتقدم، أمايتشي الأرضية يخرج بيكروفت، يخرج بيكروفت، تقدير ممتاز لازين مع فريق بلاي موتر أرغايل. كرة تهري يتفوق فيها بيكروفت، يتفوق فيها بيكروفت، لكن واضح، واضح تماما أن الشوط الثاني أفضل. بداية الشوط الثاني تقول فعلا الدقائق القادمة ستكون أفضل بكثير مما رأيناه في شوط المباراة الأول. واضح تماما بأن الريتم يعلى أكثر فأكثر، وبالتالي لدينا فرصة لأن نتابع فرص أكثر، والشباك ربما تهتز بين الفينة والأخرى حتى من جانب نادي إكستر سيتي. وما يزيد هذا الشوط الثاني ربما جمالا هي الأجواء الجميلة، وهذه أجواء اللي تراها أكثر في الملاعب الصغيرة، في ملاعب ليج وان، في ملاعب الليج تو، في دوري تشامبيونشيب اللي يعتبر من الدوريات الصعبة والصعبة للغاية. دوري تشامبيونشيب يعرف صراع كبير بين مجموعة من الأندية العريقة والكبيرة والتي لديها تاريخ فعلا كبير. هذه الكرة ترسل طويلة إلى الأمام، محاولة خطأ في التغطية إلى ركنية. كورتيس، كورتيس يتحصل على ركنية، إذن يتقدم اللاعب كورتيس لتنفيذ الركنية، والجماهير لا زالت تنتظر الجديد. متى يأتي الهدف؟ متى تهتز الشباك؟ متى نرى سيناريو آخر أفضل في هذه المواجهة؟ ترى بالركنية عن طريق المتخصص كورتيس، كورتيس مقوصة، ممتاز ما يفعله حارس بيكروفت، تميز دائما في خرجاته. وصلت لأردينغ، أردينغ يلعب الكرة لمن بعيدة تماما إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى. هذه الإعادة مرة أخرى، الكرة المرفوعة والخروج الموفق لبيكروفت، كرة طويلة للأمام، نقلت بهذا الشكل لمن سينما على طول، تهيئة في الجبهة اليمنى، عملية المراوغة، واحد ضد واحد، واحد ضد واحد ممتاز. أوروابوري، أوروابوري بعيدة، بعيدة بعيدة بعيدة تماما، أوروابوري بعيدة تماما. تقريبا 10 دقائق على بداية شوط المباراة الثاني، النتيجة نزلت على حالها 0-0 حتى الآن. إذن تلعب ضربة المرمى، كرة للأمام، مرسلة طويلة، هذه ممكن، هذه جول، هذه جول. بيكروفت، بيكروفت يواصل تألقه، بيكروفت تصدي مجددا. هذه لقطة أكد لك نعم بأن الشوط الثاني تغير، تغيرت الأمور، صارت الأمور أفضل والفرص أكثر والنسق أعلى، والهدف بالتالي مسألة وقت، هي مسألة وقت، ليس إلا البوادر ظهرت والملامح ظهرت أكثر مع بداية شوط المباراة الثاني. بليموت يهدد، وبليموت مرة أخرى كان قريب، لكن إكستر سيتي لديه حارس متميز صراحة، بيكروفت تميز في الكرة الثابتة، في تسديدات، ولو أن التسديدات بليموت أرغايل معظمها لم يكن مركز. بيكروفت يرسل طويلة للأمام، هارتريتش،
هارتريتش فطري حال يتماس. نعم فايدة بليموت أرغايل. تلعب جانبية تغطية بالرأس تمشي مجددا فايدة هاردينغ. هاردينغ يلعبها بسرعة مباشرة للعب هنا بوتينغ. واحدة اثنين ممتازة. ممكن جول ممكن جول ممكن التسديد. وصلت وايت يلعبها لهارتريتش. هارتريتش العرضية عرضية وصلت إلى بوتينغ. لازالت لازالت لازالت لازالت لازالت الراسية الراسية. أبرز كرة أبرز كرة. هذه كانت قريبة يا بيبل. هذه في الشباك يا بيبل. عاد مجددا لقطة اللي كان فيها الخطورة. بواتينغ يرفع وهذه لا تضيع يا بيبل. هذه لا تضيع يا بيبل. فرصة هذه مثل هذه لا تأتي دائما يا بيبل. لا تأتي دائما يا بيبل. كانت أمامك المرمى والشباك فعلا تنتظر هدف لكن في النهاية لم يركز فيها المهاجم بيبل. أخطر كرات بليموث أرغايل في هذا الشوط. بينما الصورة على المدرب توم كليفرلي ممكن أن يبدأ في تغييرات. فكر في البدلاء فكر في الأسماء اللي ممكن تدخل. جو إدواردز لدينا. روبرتس لدينا. برادلي إبراهيم لدينا. ماتيو سورينولا وجيمس شارب أبرز العناصر إذا المتواجدة على مستوى دكة البدلاء. في خطايات نعم خطأ موجود وضربة حرة لفايدة بليموت أرغايل. تلعب الضربة الحرة. كوبر روس يمشي لميتشيل. ميتشيل صعب على هارتريتش قوية على هارتريتش. تخرج للجانبية المرتدة نسبيا في دفاعات فريق إكستر سيتي. إذن سيلعب التماس ننتظر التنفيذ. هنا جيمس كرة رجعت مرة أخرى. إدواردز لمن يا إدواردز ليرجع بيالي وود هاوس إدواردز مجددا. من يا إدواردز حاولت المرور هناك صافرة وبالتالي الخطأ يحتسب لفائدة نادي إكستر سيتي. يعني مباريات كلها في هذا الدور شهدت أهداف إلا هذه المباراة حتى الآن. لا أهداف صفر مقابل صفر. انتظار طبعا الجديد آخر مباريات اللي شفناها لقاء ليتال من خلال ساوثهامبتون فريق اللي ينشط في دوري الشامبيونشيب يتأهل رسميا يلحق بنادي ويست هام يونايتد. تابع بعد ذلك طبعا في بعض الأندية المنتمية إلى الليج 2 تأهلت إلى الدورة القادمة برزها شيرسبوري تاون يلعب في الليج 2 يحضر في الدورة القادمة. وصال أيضا تواجد في الدور القادم. وأيضا كرو ألكساندر أيضا متواجد مع فيليت وود تاون فرق اللي تنتمي إلى الليج 2. بينما كرة هنا إكستر سيتي أو خطأ غريبة وعجيبة. غريب هدف مرة أخرى يضيع. هدف كان بالإمكان يا إيفانس لم تستفيد من الخطأ الدفاعي. هذه الإعادة مجددا إعادة الكرة بشكل خاطئ وإيفانس لم يستفيد من هذه الهدية. هذه كانت فرصة أخرى
لفريق بليمورت أرغايل من أجل التسجيل. حقيقة بليمورت عنده المجال أنه يحسم الأمور، وإلا الأمور ستصعب إذا وصل الفريقان إلى ركلات الترجيح. هنا الأمور تتساوى والحدود تتساوى، بينما الخطأ لا، حكم يقول عادي، عادي التدخل الماضي، مطالبة من بواتينغ بوجود خطأ. هذه الإعادة مجددا، تدخل الحاضر أمامنا. إرابة تماس، ذكر بأنه كان في تغيير وحيد في المباراة، كان في صفوف إكستر سيتي بدخول هاري كيت مكان دويل. يبدو بأنه ستكون هناك تغييرات أخرى في صفوف فريق إكستر سيتي. إرابة تماس، مرفوع الكرة داخل منطقة الجزاء بالرأس، تغطية حاضرة مرة أخرى، تخرج كرة إلى الجانبية. كامينز، سعد ليتنفيذ، كامينز يرفع داخل منطقة الجزاء، يبعد بالرأس بين هارتريج. تشتيت الكرات بشكل متواصل من مدافعي نادي بليمورت أرغايل. هل يكون مجال لدخول البدلاء؟ سيؤجل الأمر. اللعبة الجانبية بسرعة، فيتس واتر، تتهيأ لجيمس. فيتس واتر يقترب منه وودهاوس. وودهاوس، وودهاوس مضغوط، وودهاوس، لمن يا وودهاوس؟ في وضعية صعبة هنا، يخرج كرة لمن فقط؟ إلى حارس المرمى كوبر، إلى التمس. هذه بداية التراجع لفريق بليمورت أرغايل. إدواردز، هل حان موعد التغييرات يا توميا كليفرلي؟ تكلم على مدرب بليمورت أرغايل. هل جاء وقت التغيير؟ وقت يمضي بسرعة، وفريقك ضيع فرصتين كبيرتين قبل حين. يلعب التماس، إذن لفائدة بليمورت أو لفائدة إكستر سيتي. يلعب التماس، مرقورة بهذا الشكل مرة أخرى. كامينز العرضية، لازالت لمسة يد. نعم، كان في لمسة يد، وبالتالي الحكم مشار إلى ضربة حرة لفائدة نادي بليمورت أرغايل. هذه الإعادة مرة أخرى، الفعل نعم، اليد اليسرى للاعب إكستر سيتي أمامنا كول. إذن الآن يفسح المجال لمزيد من التغييرات في صفوف فريق إكستر سيتي. يخرج إدواردز أمامنا على الصورة، من سيخرج أيضا؟ دخل سوترلاند، إيتان سوترلاند، ودخل كذلك لاعب غوردو، نعم رقم 10 أمامنا غوردو. أعتقد بيري من خارج أيضا. إذن إدواردز وبيري، سوترلاند مكان إدواردز، وأيضا غوردو مكان لاعب الوسط بيري. ترسل كرة طويلة للأمام،
بيكروفت يلعب الكرة طويلة رأسية بعد ذلك عن طريق هارتريج أوروابوري حاول في صراع مع هارتريج والكرة تجاوزت الخط مباشرة إلى ضربة مرمى بينما نقترب من 20 دقيقة المتبقية على نهاية المواجهة والنتيجة لا أهداف حتى الآن. هل ندخل في مرحلة يبدأ فيها التفكير في ركلات الترجيح؟ نسبيا الوقت لازال مبكر لعل ذلك. زال مبكر. هذا أول تبديل إذن يحصل في تشكيلة نادي بلايموث أرغايل. يخرج لاعب أمايتشي لاعب وسط الميدان يدخل مكانه ماتيو سورينولا. إذن هذا هو ماتيو سورينولا أول تغيير في صفوف فريق بلايموث أرغايل. ترسل كرة طويلة للأمام أقرب إليها أولا وبوري يترك إلى التماس إذن تلعب الجانبية تحس بأن الأمور هدأت أكثر ورجعنا لنسق الجولة الأولى في الكثير من الحذر بعد ما كان في ضغط قوي من بلايموث أرغايل وكان في فرصتين واحدة لبيبل والثاني عن طريق إيفانس كوبر وصل كرة مجددا جهة اليسرى الآن نقل ناحية من وايت يرجع للخلف ميتشيل هيا في الجهة اليمنى هاردينغ يلعب الكرة بواتينغ في دفع نعم بواتينغ يتحصل على ضربة حرة سورينولا أول لمسة يسعى لتنفيذ الضربة الحرة ننتظر مدى تأثير الدخول البدلاء على الخط الهجومي لبلايموث أرغايل ستندخل لاعب ماتيو سورينولا كرة على الجهة اليسرى هاردريج يلعب بيبل مضغوط عليه بيبل يخسر هذه الكرة والحكم من جديد يقول خطأ وثاني سقوط لبواتينغ في أقل من دقيقة يعاد مجددا تدخل الماضي في حق اللاعب بواتينغ ننتظر تنفيذ الضربة الحرة كم يعطي إشارة تنفيذ استعداد الآن لرفع الكرة داخل منطقة الجزاء نعم مرفوعة في القائمة الثانية الراسية ركنية أخيرا هذا المكان يبحث عنه فريق بلايموث أرغايل لكن في الركنيات عادة يتفوق ويتألق حارس المرمى بايكروفت إذن تنفيذ ركنية عن طريق اللاعب وايت تمامنا على الصور وايت يسعد الآن وايت يرفع في القائمة الثاني والكرة إلى الركنية مجددا ستلعب الركنية إذن يتقدم للتنفيذ كورتيس كنادا كورتيس يسعد لي رفع الكرة الآن كورتيس مقوصة في خطأ نعم كانت رايحة للشباك لكن الحكم شاف بأن هناك دفع تالي ضربة حرة لفائدة فريق إكستر سيتي دخلنا لأقل من 20 دقيقة المتبقية على نهاية الوقت الأصلي
هذه الذي عاد المخالفة والخطأ المرتكب على مقربة من مرمى الحارس بيكرافت. تلعب ضربة المرمى قبل التنفيذ. هناك تغيير جانب المدرب مات تايلور. بيكرافت فيس واتر يصل طويلة للأمام. ننتظر تنفيذ تشاليمية. تحضير الكرة انطلاقة في يد البناء الهجومي. أردريتش يلعب على اليسار والمراوغة احتفظ كثيرا بالكرة كرة لعب وايت نبقى مع فريق بليموت أرغايل. بواتينغ مقطوع عليه الكرة. بواتينغ المرتد الآن لفريق إستر سيتي. يحتاج مساندة المراوغة. دخول ركنية لإستر سيتي. عودة لوايت وبعد ذلك يقطع كرة كورنر لفائدة إستر سيتي. جانب من جماهير إستر التي تساند فريقها في هذا التنقل في واحدة من مباريات جنوب غرب إنجلترا. إذن إيتان سوترلاند. إيتان مقوصة وتسديدة قوية. دي التسديدة من جوش غوردون. البديل الآخر غوردون كان في وضعية مثالية للتسديد كما جاءت سددها. كنت مر جانبا بعيدة تماما عن مرمى كوبر. ربع ساعة تقريبا على نهاية المواجهة. الوقت يمضي بسرعة. لا أهداف. نذهب إلى السيناريو الركلات الترجيحية بين الفريقين لتحديد من سيتأهل إلى الدور القادم. تلعب ضربة المرمى. كوبر حاول فيها اللعب. بواتينغ ميتشيل بعيدة تماما إلى التماس. بعيدة تماما. رمية جانبية. حتى الآن نتيجة منطقية وعادلة ومنصفة. لكن في ركلات الترجيح لا تتكلم عن المنطقي. لأنه في ركلات الترجيح هنا كل شيء يبقى ممكن والحظوظ تبقى متساوية بين الطرفين. يعني الشاطر أنه اللي يعرف كيف يستغل ويكون مركز وجاهز لركلة الترجيح. لكن السيناريو هذا يبقى على جنب طالما المباراة متواصلة وفيها ربع ساعة ممكن يحدث فيها الجديد. كوبر استلم الكرة. إيميا كوبر يلعب بسرعة لسينغ. هاردين يرجع لروس مجددا. كوبر روس هاردينغ في الاستلام. هي كرة واحدة اثنين لم تنجح. دفاع يدخل. وود هاوس في الإبعاد. لهذا مجددا اللقطة الماضية العرضية. هذه الفرصة اللي كانت ذهبية بصراحة لي مهاجم بيبل. وهنا كان في خطأ في التمرير لم يستفيد منه إيفانس. حتى المخرج جاب الهجمتين الكرتين المحاولتين البارزتين في المباراة الأولى لبيبل.

الثانية لإيفانس لم تستغل. كامينز سادي تنفيذ التماس. كامينز يرفع داخل المنطقة بعد براس. كل عناصر نادي بليموت أرغايل للوراء. براس هنا للسلام البينية يخرج حارس المرمى. تقديراته دائما موفقة ورايا. بيكرافت يخرج ويبعد للجانبية. دخلنا لمرحلة الآن الخطأ فيها معناه توديع المسابقة والخروج من الدور الأول. واضح أنه في تغيير آخر في صفوف نادي بليموت أرغايل. نعم في أدلتنا من يدخل هو اللاعب خوليو بيليغويسويلا. بيليغويسويلا خوليو أمامنا على الصورة من يدخل مكان روس. نعم تغيير في محور دفاع نادي بليموت أرغايل. حاولت الاستفادة من الكرات العالية. دخول لاعب خوليو قرابة تماس صنع ميتشيل. هيا كورة لهاردينغ يلعبها بهذا الشكل. سورينو لاماتيو يتحصل على الضربة الحرة بطاقة صفراء فعلا. يعاد مجددا. نعم في تدخل واضح. تلعب الضربة الحرة عن طريق وايت. وايت يسعى للتنفيذ مرفوعة داخل منطقة الجزاء الرأسية. لا زالت في خطأ. نعم كم هذه المرة يحسب الخطأ ضدك يا ماتيو سورينولا. ارفع قدمه تالي الخطا كان واضح. هذه الاعاده. هذه الاعاده. الخطا الاول لكن في هذه كان في تدخل من لاعب اكستر سيتي جيمس. نعم

هذا اللاعب سوري نولا اللي دخل قبل حين بيكرافت سعيد تنفيذ ضربة الحرة. بيكرافت ارسلها طويلة للأمام، تغطية بعد ذلك من خوليو يرجع لي كوبر. هاردينغ بيبل، بيبل يلعب لإيفانس، إيفانس قدم الكرة للأمام، إيفانس، إيفانس والعرضية، إيفانس والعرضية، إيفانس، إيفانس والرأسية بعد ذلك، كورتيز الرأسية لكن تمر جانبا. هذه مشكلة بليموث أرجايل، لمسة الأخيرة دائما يغيب عن التركيز، لمسة الأخيرة معظمة غير دقيقة أمام المرمى كما شاهدنا مع كورتي. شوف عمل كبير من طرف لاعب إيفانس في الجهة اليمنى، ترفع بهذا الشكل والرأسية من كورتيز مرة جانبا، رجعت مرة أخرى، بدأ بليموث أرجايل في الضغط مجددا. خوليو يمشي لي كوبير، دخلنا الآن 10 دقائق المتبقية على نهاية الوقت الأصلي من عمر المباراة. كرة مجددا هارتريتش، أولوابوري يخسرها، أولوابوري يخسرها، بيبل لازالت الكرة عند عناصر بليموث أرجايل. الرأسية ركنية، كانوا قريبين من الهدف، كانوا قريبين جدا من الهدف. بليموث لا يريد الوصول إلى ركلة الترجيح، يريد أن يحسم هذه الإعادة مجددا. لقطة اللي تحرك فيها اللاعب سوري نولا، دخوله يحرك نسبيا هجوم فريق بليموث أرجايل. تلعب الركنية، إذن هل يستفيد من هذه المرة بليموث أرجايل؟ عادة يكون في التنفيذ اللاعب كورتيز، بالفعل كورتيز من يستعد، يرفع دي الكرة، كورتيز مقوصة. ضربة مرمى يا إيفانس، إعادة مجددا. طريقة دائما عنده هكذا اللاعب كورتيز، يلعبها مقوصة هذه المرة في القائمة الثانية تجاه لاعب إيفانس. تلعب ضربة المرمى، مرة أخرى بعيدة إكستر سيتي أمام ميتشيل. لا، هذا اللاعب وودهاوس، تلعب الجانبية بسرعة. خطأ انطلاقة من إكستر سيتي، تابع هنا انتظار غوردون والعرضية أولى وبوري وكوبر سالة، كوبر ينقض على دي كرة وكوبر. كوبر يرسل طويلة للأمام، إيفانس حكم يقول ارتكبت خطأ يا إيفانس. تلعب الضربة الحرة،
كرة طويلة للأمام، من تبع بالرأس، ولكن كوبر سهلة بعد ذلك. كوبر سهلة، سيطر عليها الحارس كوبر، يلعب بسرعة. ميتشيل هارتريتش، خاطئة ديال التمريرة، رجعت لها ناصر نادي إكستر سيتي. دخلنا في مرحلة أصبحت فيها أخطاء كثيرة على مستوى التمرير، خاصة من لاعبي نادي إكستر سيتي. يلعب تمس، عادت الكرة لبيكرافت، بيكرافت يرسل الأمام فقط إلى كوبر، من الحارس للحارس فقط، تبقت 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. هاردينغ، ماتيو يتحصل على رمية جانبية. فليقتنع الفريقان بأن التأهل سيحسم خلال الركلات الترجيحية. ميتشل، هارتريتش، صلة طويلة ناحية لاعب بيبل، حاول فيها بوتينغ، هذه كرة تسديدة إيفانس، زالت عند لاعب هاردينغ. ماتيو على اليمين.

لكن تترك إلى ضربة مرمى، لم يتحكم فيها مرة أخرى المهاجم بيبل. تلعب ضربة المرمى بيكرافت، هنا يحاول فيها إيفانس، إيفانس مرمى الأول ما يمرش من الثاني، ماتيو إلى بري بوتينغ، وفي مسك، في مسك وبطاقة، في مسك وبطاقة صفراء، نعم بطاقة صفراء ثانية والحمراء بالفعل. بليموت سيواصل المباراة بعشرة لاعبين، البديل الذي دخل في هذا الشوط الثاني سوترلاند يخرج بالبطاقة الحمراء بعد المسك المتعمد الماضي في حق اللاعب ماتيو سورينولا. تالي الدقائق القادمة سيكون مطر في إكسير سيتي إكمال المواجهة، وما تبقى من المواجهة بعشرة لاعبين. هل يتم الاستفادة من هذا الأمر من فريق بليمور أرجايل؟ ولو أنه لم تتبقى سوى أقل من ثلاث دقائق على نهاية الوقت الأصلي، إن كان إكستير يصمد حتى ركلات الترجيح، إن كانوا يبقى صامد حتى الركلات الترجيحية. ستلعب الضربة الحرة، إذن التفوق عدديا الآن، وايت يسعى للتفيد، وايت مرفوعة والحارس إلى ركنية، الركنية مرة أخرى لفائدة بليمور أرجايل. كورتيس يتقدم للتنفيذ، صعود ميتشيل، خوليو كذلك سيتواجد، اللاعب ليدخل مكان روس كورتيس. إذن كورتيس يسعد تنفيذ الركنية مقوصة يا كورتيس، في ركنية أم ضربة مرمى؟ الحكم قال ضربة مرمى، فعلا ضربة مرمى، حاول فيها اللاعب خوليو لأن خوليو آخر من لمس الكرة، فعلا فعلا خوليو هنا آخر من يلمس الكرة، وبالتالي إلى ضربة مرمى لحظات وسندخل الوقت المحتسب بدل الضايع، ويبدو بأن هناك تغيير آخر قادم، تغيير آخر قادم مشاهدينا الكرام. ربما الآن تغييرات والتفكير في ركلات الترجيح، هاردينغ على ما يبدو ومن يترك أرضية الميدان، إذا دخول لاعب فريدريك إيساكا، فريدريك إيساكا آخر التبديلات، هنا خطأ في التغطية، حكام يقول ركنية فعلا، حكام يقول ركنية. إكستر سيتي الآن سنتعرف على الوقت المضاف، لأن الوقت الأصلي انتهى الآن، الوقت الأصلي انتهى، ندخل الوقت المحتسب بدل الضايع، وهنا الإبعاد من خوليو. إذن تلعب ركنية في هذه ليلتنا، فائدة فريق إكستر سيتي، ترفع الكرة قوصة، يدخل كوبر، زين لزين مع إكستر بعشرة لاعبين، وهناك خطأ، إذن تم إضافة أربع دقائق كوقت محتسب بدل ضايع. كوبر، خوليو يمشي بالكرة لماتيو سورينولا، بواتينغ وركنية، بواتينغ وركنية، نبقى مع ضغط وهجوم بليموت أرجايل، ومن يتقدم للتنفيذ وايت، من وايت يسعد، وايت ورفع الكرة، وايت قد تكون الركنية.

الأخيرة مرفوعة راسية والهدف نعم الهدف يأتي في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. الجول في الوقت بدل الضيع عن طريق أرتيريتش نعم يسجل في الوقت القاتل في الوقت بدل الضيع بعد 90 دقيقة بعد طول انتظار. هو المدافع الأيسر أرتيريتش يتمكن من تسجيل الهدف في وقت صعب في وقت اللي حاول فيه إكستر سيتي ينال أمور بعشرة لاعبين وإجبار بريمور أرغايل على ركلة الترجيح، لكن هنا أبا أرتيريتش إلا أن يصنع الفرحة في الوقت البدل الضايع يمنح حتى الآن العبور إلى الدور القادم. هذه الإعادة مجددا ارتقاء أرتيريتش بهذه الصورة. هنا راسية مركزة في شباك مرمى بيكروفت. إذن 1-0. الحل الأخير كانت الركنية، الكرة الثابتة اللي نفذها اللاعب وايت ينفذ أرتيريتش يسجل كرة للأمام. حاول الآن فريق بلايمورت أرغايل حفاظ على هذا التقدم لأنه لم تتبقى تقريبا سوى دقيقة على نهاية الوقت المضاف. هذا هو المسجل تراب الكرة الطويلة للأمام الراسية تم إخراجها لمن بيبل أقرب إليها بيكرافت وسط الميدان يبعد من طرف ميتشيل بواتينك لمن هذه الكرة بيبل حاول ممكن الثاني لازالت بيبل والثاني بيبل يحسمها. بيبل يؤمن العبور. بيبل هو من يضمن بطاقة التأهل إلى الدور القادم. خطأ فادح من حارس المرمى بيكروفت يستغله بيبل. إذن 2-0 انتهت الأمور. الوقت بدل الضايع. نعم هو من أظهر وكشف الجديد والأسرار التي بقيت حتى الدقائق الأخيرة هنا لتظهر الأوراق الهجومية ولتظهر الأهداف. أرتيريتش الهدف الأول وبيبل يستغل خطأ فادح من بيكروفت. هذه الإعادة مجددا خطأ أول من المدافع وبعد ذلك الخطأ الثاني. شوف دور إيساكا لما ضغط على المدافع وضغط على حارس المرمى ومهد الطريق لبيبل من أجل إضافة هدف الثاني وهو هدف الاطمئنان والعبور رسميا إلى الدور القادم. فقط ننتظر صافرة الحكم والإعلان رسميا عن تواجد بليموت أرغايل في الدور القادم من منافسات كاراباو كاب. مرسل الكرة طويلة للأمام يلعب التماس بسرعة. كل شيء حسم في الوقت بدل الضايع. يلعب التماس آخر كرة إكستر سيتي الراسية زالت الخطورة. تسديدة كوبر يتصدى. نلعب الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع. مفروض الحكم ينهي المباراة لأنه جاوزنا الوقت بدل الضائع بكثير. أن يلعب التماس كان في هذه اللحظات تأتي صافرة الحكم ونهاية المواجهة بانتصار بليموت أرغايل 2-0 يعبر رسميا إلى الدور القادم من منافسات كاراباو كاب. مشاهدينا الكرام شكرا لكم على المتابعة. ألقاكم في موعد قادم إن شاء الله.

Thank you.

0: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: Into the unknown، أمسية السبت على بي ان موفيز أكشن.
2: Passion،
3: glory،
2: history،
3: precision،
2: شامبيون. لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس. فالقصة مستمرة.
4: موسم جديد،
2: تحدي جديد،
5: قصة جديدة
6: تبدأ الآن.

0: تعود الكرة إذن من جديد للأمام. إذن مرة أخرى لا زالت هذه الكرة والفرصة وضربة المباراة. لله لم تسكن المرمى، لم تعبر المرمى. يبدو أن الهدف يسجل لمصلحة المنتخب البلجيكي في هذه اللقطة، لكن لا، حكم المباراة ينتظر، حكم المواجهة ينتظر التأكيد لكرة هنا من هذا المكان. حكم المواجهة السيد الأدهم المخادمة ينتظر التأكيد، تأكيد القرار من قبل المساعدين وغرف وغربة الفار لتأكيد هذا القرار الذي سيأتي به أدهم المخادمة. هل هناك هدف سجل لمنتخب بلجيكا أم أن القرار سليم؟ يبدو أن الكرة لم تعبر خط التماس أو خط المرمى، وبالتالي مشاهدينا متابعينا الكرة الماضية انتهت ولا يوجد شيء في اللقطة الماضية. بينما هنا العرضية، الكرة هنا والمتابعة، ولكنها تعود، لا زالت من اليمين، فيها المرور، فيها العرضية، ثم أنها تبعد. محاولة مرة أخرى دي براون، هذه كرة فلكن بكرة وصلت من اليسار لماكسيم. ماكسيم بكرة ملعوبة، إذن انطلاقة والعودة للوراء مرة أخرى. يا عيني، يا سلام على الكرة، على العرضية، بحثنا عن الراسية، لكن أيضا تعود الكرة مرة أخرى من جديد. الآن الفرصة والتصويب هنا. الكرة الماضية رائعة، التصويب الماضية رائعة لكيفن دي براون، ولكن أيضا حارس المرمى ماكس كراكومب الذي يتألق في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية من أمام له. لاحظ هذه المحاولة، لاحظوا هذه الكرة من خط المرمى، من خط المرمى كان الإبعاد، من خط المرمى كان الإبعاد للكرة وللمحاولة. وهنا سلامات لبراندون مخيل لاعب نادي كلوب بروج الذي يتألم والذي يعاني من إصابة في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية. سلامات لبراندون مخيل. شوط أول يسير بهذا الشكل، مباراة تسير بهذه الطريقة، بهذه التفاصيل. إذن هنا كرة في الانتظار، هذا هو تيم بين روتي غارسيا والتعليمات المتواصلة والمستمرة. بينما لدينا هنا الآن كرة من جانب كراكومب حارس المرمى الذي يلعب هذه الكرة للأمام. الآن هذه الكرة وصلت مرة أخرى لمن؟ تايلر جوبيل. لا زالت المحاولة من جديد، سيرمان من الجهة اليسرى يلعب الكرة الأمامية. الآن كرة لا زالت مستمرة من اليسار، لا زالت المحاولة، العودة إذن بانطلاقة وبكرة إذن وصلت من الجهة اليمنى لمصلحة سيرمان. سيرمان بكرة للأمام. الآن هذه محاولة، هذه انطلاقة، هذه كرة خلف الدفاعات، لكن العودة بعد ذلك، ثم هنا الانطلاقة، الكرة تبعد بهذا الشكل وبهذه الكيفية لتعود المحاولة من خلالها لمصلحة المنتخب البلجيكي. يوري تيلمانس مرة أخرى، آرثور ثياد إلى تيبو كورتوا، يصل بهذه الكرة الأمامية. مجموعة سابعة بدا مشوار هذه المجموعة. هذه الكرة الخطيرة من جانب تروسار، تلك التي أبعدها المدافع تايلور بنتون الذي تألق. يا لها من لقطة، الكرة الماضية الخطيرة جدا لم تعبر بكامل محيطها لهدف يسجل للمنتخب النيوزيلندي. وبالتالي بهذه الوضعية وبهذه الكيفية كانت عملية إبعاد الكرة الأخيرة. كرة إذن تعود مرة أخرى، تعود هذه محاولة لبلجيكا، انطلاقة لدي بروين، الكرة الأمامية وصلت الآن من اليسار، ربما يأتي من خلالها الحل، العرضية تأتي، ثم هنا دوكو والمحاولة، دوكو لازال هنا بكرة تصويبة، ولكن أيضا تبعد بعد ذلك مرة أخرى. الله على الكرة، على المحاولة دوكو، ولكنها سهلة سهلة من جانب يودوكو لحارس المرمى دراكومب الذي يتألق يبعد هذه الكرة مرة أخرى. يا سلام على مباراة يملك العديد من الإنجازات في مسيرة الكروية كلاعب مع الريال ولكن مع المنتخب البلجيكي لا يملك شيء. هذه محاولة، هذه انطلاقة هنا للأمام، من قد يأتي بالحل، قد يأتي بالحل. الله، ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة المنتخب البلجيكي. يأتي قرار الحكم الأردني أدهم المخادمة الذي يشير يبدو على وجود ركلة جزاء في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية. يأتي القرار مباشرة، وبالتالي حكم المباراة الآن يبدو أن قرار بوجود ركلة جزاء لمصلحة المنتخب البلجيكي. لا توجد ركلة جزاء لأن اليد اليسرى لفين سيرمن كانت في مكانها الطبيعي كما أشار حكم المباراة وكما تحدث هنا، وبالتالي يلغى هذا القرار الذي اتخذ حكم المباراة وأشار من خلاله على ركلة جزاء لبلجيكا. هذا هو الحال، لاحظوا الكرة، لاحظوا تروسار وتصويبته. بلجيكا إلى حد هذه اللحظة بثلاث نقاط، هذه المنتخبات كلها بثلاث نقاط، ولكن المنتخب
1: comme l'a souligné une source gouvernementale.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. ما تحاولوا يا جماعة إن أنتوا تتراودوا كده شوية.
1: يا مولانا انجز عشان خلاص بجد جايب آخري، ولا أنت عايز ترجع في كلامك؟
2: كلامي؟
1: آه أنا قلت كده برضه.
0: خد يا أستاذ امضي امضي. اتفضلي يا أستاذة امضي.
1: أيوه همضي طبعا.
0: كده الطلاق تم. بعد اسبوع هبعت لكم قسيمة الطلاق.
3: يلا يا مولانا نورتك.
0: بقول لحضرتك ايه؟ مين هيحاسبني؟
3: لا ده طلاق يا مولانا، مش هيبقى موت وخراب ديار.
0: انا مالي انا ومال خراب الديار؟
3: خلاص ايه القلبه دي، انا هحاسبك تعالي.
0: طب يلا.
4: طب انا هدخل اشوف الاولاد.
1: حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك.
2: لا اله الا الله.
1: ما هو لا اله الا الله فعلا. انت فاكر ربنا هيسيبك؟ منك لله يا شيخ.
2: انت مش بقالك فتره عماله تقولي طلقني طلقني طلقني؟ اتطلقنا.
1: لا والله، وش معنى ده الطلب الوحيد اللي نفذته في ثانيتها؟ طبعا، ما هو انا اللي استاهل.
2: انت مجنونه؟
1: وهتفضل طبعا سايبني العين. مجنونه؟ مجنونه ده ايه يا حبيبي؟ ان شاء الله انت اللي مجنونه. 60 مجنون. وبعدين مجنونه دي يا حبيبي ما تقولهاليش ابدا، الكلام ده كان زمان.
2: انا مش عايز اتكلم معاكي اصلا.
1: لا والله، قال يعني انا اللي هموت واتكلم معاك؟ انت ما صدقت اصلا.
2: جميله
1: جميله يا حبيبي مش جميله.
2: لا مالكيش حق بقى دلوقتي تصلحي لي اقول اسمك ازاي، ده كان زمان يا حبيبتي.
1: طبعا امشي، ما هو ده اللي فالح فيه انك بتمشي وبس. وعلى فكره بقى انت اصلا اللي كنت عايز تطلق. انا طلقت. بس انا ماسكه سكينه في ايدي هعوركم. بس يا ابني سكر؟ عشان كده ما بتناموش. سيبي سكر وسيبي يا اخوكي. يا بنتي حرام عليكم، امال انا بطبخ الاكل ده لمين؟
2: شكرا.
1: الكلب الواطي، انا يرميني بعد 10 سنين جواز؟ الله يرحمك يا امي، يا ريتني سمعت كلامها. اه يا حبيبتي انا اطلب الطلاق، اه انما هو يطلق لا. ده كانه ما صدق. كانه ايه ده؟ ما صدق فعلا. حيوان.
3: مهلك بس،
2: انا مش فاهم هي بتشتكي من ايه. انا سايب لها البيت والعربيه ونص الفيلا اللي انا كاتبها لها، بتحاسبني عليا ليه؟
3: انت برضو كتبت لها نص الفيلا؟ انت مفيش فايده فيك ابدا، ما انا حذرتك من الموضوع ده. حاسب ايه؟ مش قلت لك خلي بالك؟
2: يلا اوعى العربيه اوعى العربيه. حلو.
5: Ну вот, ну, покушали.

0: لازم تدفعي فلوسك ده.
1: فلوس؟ فلوس ايه يا حبيبتي؟ انا معيش فلوس. عايزه فلوس يا حبيبتي تطلبوها من ابوكم، محدش يطلب مني اي طلبات تاني خالص، عشان ما بقتش طايقه نفسي ولا طايقه العيشه اللي انا عايشاها. حرام عليك.
2: ضغط ضغط ضغط على طول، عايش في ضغط، مع ان انا طول عمري ماشي جنب الحيط، ما عملتلاش اي حاجه، بس هي مش واكل معاها الكلام ده.
3: الجواز ده اصلا اليومين دول بقى مشروع فاشل. تخيل انهم بيقولوا ان كل دقيقتين في اتنين بيتطلقوا.
2: البنت راحت فين؟
3: هي جايه دلوقتي. اهدى بقى.

0: اهدى معلش انا هادي وانت شايفني انت ضغط قوي.
1: العيال دي مخلفاها لوحدي وكل ما اقول لك تعالى شوف حل معاهم تقول لي انا عندي شغل. واضح قوي الشغل على انستغرام. ها على فكره انا مش عبيطه انا شايفه كل حاجه. ادي عليك بايه؟ روح يا شيخ ربنا يفقرك.
2: بشكل عادي وريني كده من قصدك.
0: وانا لو ربنا فقرني هصرف على العين ازاي؟ انا مش فضيلك وبلوك.
2: ايه يا محمود ما انت مضيت
3: وانت على ايه تاني؟
2: ما انت مضيت خلاص.

0: ايه ناني؟ انت جات ناني؟
1: باخد تان. الجو حلو قوي يا دودي.
0: انا عارف الجو حلو قوي يا دودي وكل حاجه، بس انا بقالي ساعه بتشقلب في المايه لوحدي. انا بوشت يا ناني.
1: اليوم لسه طويل
0: قوي.
1: لو سمحت عايزه فرنش مارتيني.
2: فرنش مارتيني؟ الموضوع ده يخص يا محمود
0: حبيبتي، ده المحامي بتاع الشركه.
1: هاي
2: وصاحبه.
1: اوكي طيب انا هبقى في الاوضه لما تخلصوا بقى نرجع.
2: انا شكلي جيت في وقت غير مناسب، قول لي عشان ما بحبش اكون تقيل ابدا.
0: اليوم الوحيد اللي جاي افصل فيه من الشغل داخل عليا بشنبك ده، وشكلك داخل بمصيبه. اترزق اقعد وقول لي عايز ايه.
2: البنك ما وافقش على تاجيل سداد الكارد يا معلم.
0: انا قلت كده برضه. هي الفراخ هتجيب في رجليها ايه يعني؟ طب ليه ما قلتلهمش ان البضاعه بتاعتنا محجوزه في المينا، وان احنا ملناش اي ذنب خالص في التاخير اللي حصل؟
2: قلت لهم كل حاجه. دلوقتي مفيش قدامك غير حلين، يا ترد للمورد فلوسه يا ترد له بضاعته، وفي الحالتين لازم تسدد الكارد، وده مستحيل. ليه؟ لان الكاش ما يغطيش.
0: بومه انت، بومه وسودتها في وشك.
2: ما انت بعت مهله الاول اسبوع في 8.
0: اول اسبوع في 8 ازاي؟ ازاي وامتى ومنين هقدر اجمع لهم 25 مليون في وقت قصير زي ده؟ روح هات لي واحد فرنش مارتيني.
3: جيلان انت متاكده 100% ان انت هتقدري تقطعي الكوردز اللي بيني وبين الكلب ده؟
4: ايوه طبعا اريكي ده هيقدر يساعدك جدا، بس يا جميله انت كمان لازم تساعدي نفسك، لازم تشيلي الموضوع ده من دماغك. ممكن بقى حبه هدوء عشان نعرف نبتدي الجلسه؟
3: ماشي انا هاديه وكملي. ما هو انا برضو مش مصدقه ان بعد العمر ده كله رماني رميه الكلاب دي. ده انا سبت كل حاجه عشانه، انا سبت شغلي في البنك وقعدت تحت رجله هو والولاد. لا وايه، كل يوم حاطط لي صوره جديده على انستغرام، ده انا عايز اكله بسناني.
4: جوجو حبيبتي كده انت اللي مش عايزه تقطعي الكوردز ما بينك وما بينه. ممكن بقى تفصلي حبه عشان والله ورايا زباين تانيين.
3: مش
4: بعد اذنك.
3: لا ما فيش حد بيتغير 180 درجه كده على فكره، واكيد كان بيخوني
4: حبيبه قلبي. مش شرط، تعالي نقول مثلا بيمر بفتره الانفجار ما بعد الكبت مثلا.
3: لا ازمه منتصف العمر
4: وارد برضو. بس مش انتوا خلاص اتطلقتوا؟ عايزه منه ايه دلوقتي؟
3: يعني ايه اتطلقنا؟ وانا اول ما اقول له يطلقني كده على طول. اقطعي الكوردز انجزي.
4: مش قلت لك كمان ما تخشيش بالموبايل ده هنا؟
3: استني ده محمود. الو، والله نتقابل ليه ان شاء الله؟ مش انت عملت لي بلوك؟
5: فيلت ايه اللي بقى؟ انت اتجننت؟
0: جننت
6: يا استاذه جميله، ده اسمه سب وقصف لموكلي. ارجوك حاولي تهدي شويه.
2: الفيلا يا جماعه باسمكم انتوا الاثنين، يعني قانونا ما ينفعش حضرتك تقعدي فيها لوحدك، ولا انت كمان، ولا ينفع يا جماعه تعيشوا فيها انتوا الاثنين مع بعض، لانكم ببساطه متطلقين.
7: يا جميله انت شفتي الورق بنفسك وتقدري تحكمي. لو تقبلي ان ابو ولادك يخسر كل حاجه ويرجع يبتدي من الصفر تاني، يبقى انت وضميرك بقى.
5: لا بلاش جو الصعبانيات ده والنبي، عشان ما بقاش ياكل معايا خالص. وبعدين ما تبدا من الصفر، ما انا كمان بدات معاك من الصفر، جاي بعد العمر اللي انا ضيعته ده كله. عايز تتنزل على 50% بتوعي.
7: هرد عليكي، الفلوس دي بتاعتي انا، انا اللي بدفع الاقساط، وانا اللي مديكي نصهم. انا
5: ما بيشوفش حد تاني غير نفسه بس. على فكره
7: ما حد تاني غير نفسه ده هياخد نص الفلوس، هياخد 25 مليون جنيه.
5: انا اللي بيني وبينك دلوقتي فلوس وبس. وبعدين انا ايش ضمني بقى ان الفيلا تجيب 50 مليون جنيه؟
2: يا استاذه جميله، في حد هيشتري الفيلا وهيدفع فعلا 50 مليون جنيه؟
5: وايش ضمني ان انتوا مش مطبخينها معاه؟ انا ما بثقش فيه بربع جنيه ده.
7: يا جميله بلاش غلط واحترمي نفسك.
5: انا محترمه غصب عنك. وبعدين ايه اللي مقعدني معاكوا اصلا؟ انا ماشي.
2: استاذه جميله اهدي كده وصلي على النبي.
7: يا صوت حسام سبعه تمشي يا عثمان.
2: ما ينفعش يا محمود، حكموا العقل شويه يا جماعه.
5: لا مش بمزاجك بقى، انا
2: كفايه بقى. ده ايه القرف ده؟ استاذه جميله ده اعلى سعر جالنا للفيلا، ممكن حضرتك تتاكدي منه بنفسك؟
5: طبعا هتاكد وهسال بره. وعموما اصلا انا اللي عايزه ابيع الفيلا عشان ما يبقاش في اي حاجه تربط بيني وبينك.
2: وانا مال انا
5: وبينه؟ مين اللي هيشتري الفيلا؟
3: يا سلام، وانا ايش ضمني بقى ان انتوا مش طبخينها مع بعض؟ امضي انا الاشرف من هنا يحول لك هو كل الفلوس وتغدر بيا، ما ده العادي.
8: ده تحويله هيتعمل من حساب الشركه عندي في دبي للحساب بتاعك، هيسمع في نفس اللحظه. اظن كده مالكيش اي حاجه.
3: لا سوري مضمنوش.
4: لا بقى دي حاله مرضيه. يا نهارده مثلا يا جميله ان جوزي يعمل كيف صاحبتي؟
3: انا ما بتكلمش عنك انت، انا بتكلم عنه هو، مضمنوش.
7: عشان تعرفوا ده انا كنت عايش في ايه، سوء ظن رهيب.
4: طب يا حبيبه قلبي قولي لي انت ايه اللي يرضيكي واحنا نعمله.
3: اشرف يحول لي الفلوس قبل ما امضي او اتنازل؟
8: لا طبعا، في حد يعمل كده؟ احول لك 25 مليون جنيه وبعدين ترجعي تعاندي معايا والبس انا؟ انت تضمنها؟
4: لا بقى، بقول لكم انتوا الاثنين حلوا مشاكلكم بعيد عننا. اصرف نظري يا اشرف.
0: استني بس يا جيلان، دي بتتلكك، انا فاهمها كويس.
9: وانا هتلكك لك ليه ان شاء الله؟ لا على فكره، هو انا عايزه ابيع قبلك عشان مش عايزه اي حاجه تربط بيني وبينك. واسالها ساكت ليه؟ قولي
6: يا جماعه، ايه القرف ده؟ انتوا بقالكم ساعه عمالين تهروا بعض في ايه؟ فين دلوقتي الحل؟
9: انا عندي حل.
0: ايه هو؟
9: وسيط.
0: ايوه، فين هو وسيط؟ هو ده الحل؟
9: اه.
0: ايه يعني ايه وسيط اصلا؟
9: مش عارف يعني ايه وسيط.
0: لا مش فاهم يعني ايه وسيط.
9: بيتغير مش عارف يعني.
0: لا مش عارف يعني ايه وسيط.
9: وسيط يعني حد اكون باثق فيه، هبيع له نصيبي، تحول له الفلوس وبعد كده يرجع لي 50% بتوعي.
0: انت ليه مقفوره قوي كده؟ هو اي بواخه وخلاص؟
9: والله ده اللي عندي.
0: طيب مين اللي يقدر يقوم بدور الوسيط يا جميله؟
9: جميله.
0: جميله،

0: كده ان هو ده العنوان؟
1: ايوه كلمت المدرسه واكدوا لي ان هو ده.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلوا.
1: شكرا.
0: فكرك خير والله، ده من زمان ما حدش زارك ولا سأل عليك.
2: يقدر بك الصبر، يقدر فعل مضارع، بك الباء حرف جر، الكاف ضمير مخاطب في محل اسم مجرور، الصبر فاعل مرفوع بالضمة. صعبة دي؟
3: مفيش مستحيل يا مستر، انت جهبذ اللغة العربية.
2: اشكرك. الحصة الجاية عايز بحث عن ابن الرومي، اللي مش هيجيب البحث هستدعي ولي امر. ايه ده؟ معقولة؟ جميلة محمد عاكف ومحمود الديب؟ اخص عليكم يا أندال يا أوغاد، أخيرا افتكرت مستر كمان. أخيرا أخيرا.
0: معلش يا مستر، يعني مشاغل الحياة.
2: اخص عليكم. طمنين عليك يا بنتي، أخبار ماما إيه؟
1: لا ماما الله يرحمها من 3 سنين.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف إلا منك دلوقتي.
1: عارفة يا حبيبي.
2: البقاء لله يا حبيبتي.
1: ونعمة بالله.
2: أرجو تبلغي عزائي للسيد الوالد.
0: أنت مش أبوكي مات؟
1: هو مش كمان؟ لا، ما بابا كمان الله يرحمه.
2: راخر؟
1: آه راخر.
2: طيب، طمنيني الحيوان ده عامل إيه معاكي؟
0: مستر إحنا طلقنا.
2: خرب بيت أخباركم الزفت. تعالي اطلع بره عشان اتخنقت. تعالوا. كل ده حصل.
1: معلش يا مستر بقى نصيب.
2: على رأي فولتير.
0: فولتير مين؟
2: كلما ازدادت معرفتي بالإنسان كلما ازدادت محبتي للحيوان.
0: تقصد ايه يا مستر؟
2: لا ما صدقش يا ابني، انا بس كنت فاكر ان انا جيت على بالكم فجيتوا تزوروني. لكن هقول ايه، بناتي نفسهم بطلوا يسألوا عني.
1: معقولة بناتك ما بيسألوش عنك خالص؟
2: هما مش ما بيسألوش، بس بطلوا يردوا على تليفوناتي كمان. الدنيا بقت وحشة قوي يا بنتي، ده حتى تلامذتي وولاد اخواتي ما حدش فيهم بيسأل عني خلاص.
1: فاكر يا محمود؟
0: ولا لسه هنفتكر؟
1: فاكر لما كنا بناخد دروس عربي عند المستر؟ كنت عارف انه ما كانش بيدفعني خالص؟
0: ايوه، انا كل حصه كنت باخد منه 5 جنيه.
2: مش كده يا ولاد، والله انت ولادي واعز من ولادي كمان.
1: وحضرتك والله زي بابا بالظبط.
2: ربنا يديله الصحه.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه. علشان كده بقى انا وثقت فيك دونا عن الناس كلها.
0: ايوه فعلا، المستر في القلب وكل حاجه. ها قلت ايه؟
2: ثقتكم فيا دي يا ولاد اعز عندي من اي حاجه في الدنيا، بالرغم من ان انتوا فقدتوا ثقتكم بعض.
0: لا ايه ده يا مستر؟ خلاص يا مستر، خلاص معلش. اكسبك من الحاجات دي، تتعوض ان شاء الله. قوم البس بقى.
2: البس؟
0: ايوه تلبس. انا مش بقولك عندي بلوه في اول اسبوع في 8، الوقت بيجري يا مستر.
2: يا واد روح وتعالى بعد 3 ايام، معاك المحامي والشاري وانا جاهز.
0: 3 ايام؟
2: ما تقلقش.
0: ما قلقش كتير كده.
2: حسابي في البنك حساب معاشات، يعني ما ينفعش احول لك منه مبلغ كبير زي كده. انا هروح البنك افتح حساب جديد.
0: كده كتير.
2: الصبر اولى بوقار الفتى من قلق يهتك ستر الوقار.
0: تمام كده كله تمام. ركزوا بقى معايا دلوقتي، استاذ محمود واستاذه جميله باعوا الفيلا لمستر كمال. مستر كمال هيبيع الفيلا لدكتور اشرف. دكتور اشرف هوب يروح محول 50 مليون جنيه في حساب مستر كمال. مستر كمال من فيرست بلاي يروح محول 50 مليون جنيه في حساب استاذه جميله.
4: 25 مليون
0: 25 مليون هنا و25 مليون هنا. تمام، اتفضل امضي بقى. ده ايه القرف ده؟
2: على خير الله، مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في أرض سواها. ألف مبروك يا دكتور، يخلي لك خيرها ويكفيك شرها.
0: شكرا.
2: وانتو يعوض عليكم ربنا أحسن منها أولاد إن شاء الله. الله. ده كمان
4: وآدي تحويل ب50 مليون جنيه من حسابي لحساب حضرتك يا مستر كمال. ثواني والمسج هتوصلك.
5: إن شاء الله يوصل براحته. ما وصلش. أهو وصل. 50 مليون جنيه. 50 مليون جنيه. الحمد لله رب العالمين.
1: في ايه؟ مستر كمال.
6: مستر كمال.
1: مستر كمال.
6: مستر كمال انت كويس؟
1: هو نفسه.
6: مستر كمال. حد يجيب دكتور طيب.
7: يا دكتور.
6: دكتور يا اخوانا دكتور. اصحى لازم تحول لي الفلوس انا عندي
7: حد ينادي الدكتور يا اخوانا الشرطي.
1: سلام.
7: تعالى يا دكتور. ممكن نهدى هوا.
1: انت شوف ايه من فضل اهو.
7: طب
6: اتفضل. في ايه؟ في
1: ايه؟ انا حسيت ايه؟
7: لا اله الا الله
6: محمد رسول الله.
7: للاسف يا جماعه مستر كمال تعيش انتوا.
6: نعيش احنا فين؟
7: الباقي في حالكم. مات.
6: بقى في حياتنا؟ بقى في حياتنا دي نعمل بيها ايه يعني؟ يعني اللي بقى من حياتنا ده المفروض احنا ننفذ فيه ايه قبل دلوقتي؟ هو يعني اصحى يا عم انت.
1: تتأكد
6: انت يا عم كمال؟ لا ده هو المفروض شوف الدنيا فيها ايه عشان انا
1: ممكن العقد
6: عشان بس ما تطفش. بص انت سكوتك ده مقلقنا اكتر. انا مش فاهم سكوتك ده حل يعني؟
7: ربنا يرضى بيك ويصبركم.
6: معلش الحمد لله.
7: مات. لا
6: مات. ما انا مات ما خلص تانية. انا دلوقتي في مصيبه تانية. انا دلوقتي
8: والله يا محمود دي مش مشكلتي. انتوا مضيتوا وتنزلتوا خلاص وانا عن نفسي حولت الفلوس لمستر كمال والعقود معايا مختومه وممضيه. يعني الفيلا بقت بتاعتي. أنا آسف. يلا يا جيلان.
9: حبيبة قلبي هكلمك بالليل اطمن عليك. بليز ما تضايقش.
8: بقول لك ايه يا شروف؟ مش رايح كده طلعت حرب نفسي اكل كشري قوي.
10: مش طريقي والله.
6: كشري ايه؟ مش تشوف حل في البلوى اللي احنا فيها دي؟ يا استاذ يا استاذ لو سمحت.
10: نعم.
6: مش انت كنت شاهد معانا على الواقع اللي حصل جوه؟
10: حصل.
6: طيب بعد اذنك ما ينفعش عقد الفيلا ده يتلغي وكأن مفيش أي حاجة حصلت خالص.
10: ازاي؟
8: ما ينفعش يا محمود. بدل الراجل ختم يروح كده في داهية.
10: أنت بتقول إيه؟ زي ما قال لك المتر كده بالظبط. عموما تليفوناتي معايا عشان لو احتجتوا شهادتي في المحكمة. سلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: محكمة؟
8: أيوه يا محمود الموضوع كبير بس ما تقلقش. هرفع لك عليه قضية هسوهولك على الجنبين وكمان ممكن ناخد تعويض يقطم لك وسط.
6: مين ده اللي تسويه على الجنبين يا حلوف أنت؟ ده الراجل مات قدامك.
1: فلوس راحت والفيلا راحت وكل حاجة راحت.
6: ما انت السبب. كان لازم تختاري مستر كمال.
11: ولا ايش عرفي ان هو هيموت النهارده؟
6: ما انت لو بتثق فيا من الاول ما كناش وصلنا للقرف اللي احنا فيه ده.
11: يا سلام واثق فيك بأمارات ايه ان شاء الله.
6: كلام بينا ملوش اي لازمه دلوقتي. احنا دلوقتي نحل وبس.
8: يا محمود يا جماعه ما تهدوا كده. امال بص يا محمود انت قدامك حل واحد انكم تروحوا للورثه وتتفاهموا معاهم. ممكن يطلعوا هو اولاد حلال ويدوك يعني نصيبكم.
6: هم لازم يطلعوا اولاد حلال اصلا. وبعدين ما فيش حاجه اسمها تروحوا. اسمها نروح. انت المحامي ولازم تحل وتتصرف.
8: ماشي نروح. ماشي
1: محمود. هنعمل ايه؟ انا مكسوف جدا على فكره.
7: جميله صوت الحق قوي.
1: ايوه
7: ده حق كده وفلوسنا. انت تخش دلوقتي تفتح بلاطه الموضوع على طول.
1: يا سلام وما هو صوت الحق قوي. ما تدخل انت لجوازته.
7: لا انا ولا انت. معانا المتر عثمان هو بقى يفتحهم في الموضوع.
0: اتفرج وتعلم. اخذ الحق بصراحه. اخذ الحق ايه؟
7: مش قادر. خش.
0: لا اتفضل.
7: انا عرفت ان هو مستقيم. السلم ده
0: شد حيلكم يا جماعه. شد حيلكم.
7: خلي الله يسعدك.
0: الله يخليك. الله يخليك.
1: بقاء لله.
7: حريم هو.
12: الحريم.
6: ايوه ايه يعني؟
12: مش استاذه تخش تقعد.
1: انا حريم.
12: السلام.
1: بقاء لله.
12: شكرا الله يا سعاد.
13: يا مشكور الاوائل الطلبه يلي ما حدش خرج من تحت ايدك ما بيعرفش يابا. نعم بالله.
8: بس مره بيع الشاذلي حاضر مع المتهم مع موكلي.
14: اهلا وسهلا.
6: هو حضرتك جوز بنت المرحوم؟
14: انا علاء جوز ليلى بنت المرحوم الصغير.
12: وانا الضبع مش فاتن بنته الكبيره. تبقى مين؟
6: انا محمود ابنه.
14: نعم
6: قصدي تلميذه يعني زي ابنه.
13: انا اللي حاسس في نفسيتي ان الراجل اتدفن كده سكتم بكتم ولا كاني ليه اهل. الله يرحمك يا بابا. يا ريتني رديت على التليفون، يا ريتني رديت على التليفون يا فات.
15: وانا تتقطع ايدي اللي فتحت لايف ومساجدة على التيك توك، فضلت اكبس اكبس طول الليل لما الموبايل فصل شحن والضرب عرفوا شو يوصلوا لي عشان ادفنه. مات في عز شبابه، والله في عز شبابه.
16: انا بس عايزاكم تهونوها على نفسكم، والله ده هو يعني كان راضي عنكم جدا، دي اخر حاجه قالها لي قبل ما يموت.
15: قالها لك؟ يا هلك دي كمان.
8: مش هتكلمها؟ انت مش شايفها بصص ازاي الصبح؟ انت صاحب حق محمود، كلمها.
7: الله يرحمك يا مستر كمال.
8: الله يرحمه.
7: خرج جيل
0: فعلا،
7: كان راجل عظيم
0: فعلا.
7: ايه اللي فعلا؟ فعلا انت جاي تقول فعلا بس ما تقول اي حاجه تانية.
0: هو الانسان كده اخرته ايه؟ حفر متر في متر 60.
7: متر 60 ايه يا بني ادم؟ امال فين في سرير؟
12: شكر الله سعاكم.
7: شكر. أنا كنت حابب أتكلم مع حضراتكم في موضوع كده.
14: موضوع إيه يا حضرتك؟
12: رأيته؟
7: أنا هدخل في الموضوع على طول.
15: أنت مين يا ست أنتِ؟ أنتِ مين؟
16: أيوة أنا كنت هقول، أنا جميلة.
15: جميلة؟ وعايزة إيه يا ست جميلة؟
16: عايزة إيه؟ هو أنتِ بترددي كل حاجة بتقولها. أنا تلمسته في المدرسة من وأنا صغيرة لحد ثانوية عامة.
15: ها؟
16: بس؟
7: قبل ما يحصل اللي حصل ده، كنا اتفقنا معاه على حاجة كده.
12: حاجة إيه؟
7: مستر كمال كان معاه مبلغ كبير يخصنا. انا عارف الموضوع معقد شويه، بس احنا فكرنا يعني لو جينا اتكلمنا مع حضرتكم يعني.
14: هو ده وقته حضرتك؟ الراجل لسه ميت ودمه منشف، وانت جاي تتكلم في فلوس وكلام من ده؟ عيب
16: يعني. هو بس من سوء حظنا ان التحويل ده لما وصل.
17: تحويل ايه؟ انت مصدقه الكلام اللي انت بتقوليه؟
15: يا نهار اسود، ده الراجل لسه دمه ما بردش في تربته وانت جايه تقولي لنا تحويل؟
16: لا، هو انا طبعا عارفه ان الوقت غير مناسب بالمره، بس هي المشكله ان المبلغ ده هو يعني حياه او موت بالنسبه لنا.
18: هو جرى يا مستر محمود؟ انت وحسن سبانخ اللي انت جايبه معاك ده، انتوا ما عندكوش دم يا اخي.
15: 50 مليون جنيه بره
18: مش بره.
15: غسسين على طول.
7: لازم نلاقي حد.
0: ما اعرفش، انتوا بهدلتوني. ما تاخدوش معاك في حته ثانيه، انا بحب محترم.
7: احنا اللي بهدلناك.
14: والله انا شايف ان انتوا تحاولوا مع الورثه. احنا كده كده كبنك ما ينفعش نتصرف في حسابات المرحوم غير لما الورثه يخلصوا كل اجراءات اعلام الوراثه.
7: ايوه، بس اللي انا اعرفه ان مستر كمال دخله كان معروف كويس قوي، ازاي ما لفتش نظركم دخول مبلغ كبير زي ده في حسابه؟
14: ايوه يا فندم، لا لفت نظرنا طبعا، وكنا هنتصل بيه، بس المرحوم اتكل على الله قبل ما نعمل كده. بس انا اوعدكم ان احنا نختار الورثه.
7: ورثه ايه؟ دي فلوسي.
14: يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه، بس هو ده اللي عندي حاليا. ايه رايكم افتح لكم حساب عندنا هنا في البنك؟ احنا البنك هنا بيقدم خدمات ومزايا ما بيقدمهاش اي بنك تاني.
7: انت بارد قوي على فكره.
14: ايه ده؟ هو اللي انا سمعته ده بجد؟
15: لا
14: ده بيشتمني؟
15: لا
14: شتمني؟
15: لا ما تقولش كده. لا ما
7: اقصدش. لا مين اللي ما اقصدش؟ بارد بارد. بيتكلم في ايه؟
14: انا هتصل بالامن. لا ده شتمني.
16: لا اجيب له الامن دلوقتي.
7: والنبي والله ما تخرجش معانا عشان بقى خلينا اللي ادبنا بقى عليه.
14: والله اتصل بالامن بيجي في لحظه.
16: انا عارفه والله. والنبي انا واقعه في عرضك، احنا في مصيبه، كلمها بس قول لها عشان تصدقنا. والنبي
14: يقول لي انا اسف ومش هعمل كده تاني.
16: قول له انا اسف ومش هعمل كده تاني.
7: اتاسف لمين؟
16: اتاسف.
7: انا اسمي شام تاني.
14: شفتي كلها لجوه ازاي؟
16: لا ده هو كده.
7: ما كلتش حاجه. انا ما كلتش حاجه.
14: لا يقولها حلو.
16: قولها حلو.
7: خلاص. انا اسف يا عم السيد.
14: عم السيد ده ايه؟ انت رايح تجيب سجاير من الكشك؟ اسمها مستر سيد.
7: خلاص انا اسف يا مستر سيد.
14: ايوه كده. معاكي النمره؟
16: ايوه. طب انا عامله حسابي على كل حاجه. اتفضل يا عم سيد. مستر سيد، سوري والله.
7: ايه البرود ده؟ مستر كوت انت؟
14: ايه مدام ليلى؟ معاكي عم السيد. معاكي مستر سيد.
19: يا فندم، مدير بنك اس ام بي. يا فندم، بنك جديد طبعا. من فضلك، كان حصل تحويل لحساب المرحوم كمال ب50 مليون. كنا عايزين بس حد من الورثه يبلغنا باسباب التحويل في اقرب وقت، يا ريت. شكرا يا فندم، شكرا. بقاء لله، بقاء الدوم لله. مع السلامه. السلام.
20: شكرا قوي.
19: ايه رايكم بقى نجيب 2 رز بلبن وبالمره اشرح لكم خدمات ومزايا البنك؟ بيقدم خدمات ما بيقدمهاش اي بنك تاني.
7: رز بلبن ايه يا ابني؟ ده والله بارد.
19: شفت
7: ايه؟ والله بارد.
19: بره، خلاص اطلع بره. ده بيهزقني تاني.
20: لا والله ما يقصد.
19: ده والله
20: ما يقصد.
19: اتصل بالقلب.
7: اتصل بالقلب.
19: يجي في منت.
7: بيجي في منت.
20: يلا
19: يلا. الامن جاي.
7: خلاص ما يجي يا عم. انت
19: الامن جاي.
20: خلاص شكرا.
19: يا ام ابراهيم، لا خليه 1 رز بلبن بس، الناس مشيت.
0: ده عقد بيع محمود وجميله للوالد،
8: وده عقد بيع استاذ كمال ليا، هتلاقيه باسمي وبتاريخ نفس اليوم اهو.
18: احنا لا مؤاخذه يعني نثق فيكم ونصدقكم ليه؟ هو انت كنت من بيت اهالينا؟
7: معلش يعني تثق فينا على اساس ان انت جوز بنته وتعرف وضعه المالي كويس قوي، ولا ايه يا اخ ضبع؟
18: وانا ايش عرفني؟ مجاز مكنف فلوس من ورا الدروس الخصوصيه، ولا عمل له اعاره زمان في الخبيني واحنا مش واخدين بالنا؟
7: بيقول لك في الخبيني.
20: معلش ثانيه واحده، يعني حضرتك هو لو عمل اعاره في الخبيني معقول هيكسب من وراها 50 مليون جنيه؟ اخ كلب
18: انت الضبع.
20: سبع وضبع يا حبيبي، ما تشرسيهوش
7: المدام بتاعتي.
20: معلش انا متاسفه بتاعت. جدا والله، يعني كل الحيوانات دخلت في بعض. اللي انا اقصده ان مستر كمال كان راجل جميل جدا،
7: مرحبا.
20: وبعدين يعني هو عاش مستور ومات مستور، وبعدين استحاله بناته يوافقوا ان هم ياخدوا مال حرام.
21: طبعا طبعا يا استاذه. جميله والله.
20: جميله.
21: انا اسفه. بس احنا يعني كنا مقصرين قوي في حق بابا الله يرحمه. اخر فتره كناش نعرف عنه اي معلومات، بس احنا لو اتاكدنا ان الفلوس دي بتاعتكم عمرنا ما هنقبلها على نفسنا. الحرام ما يدخلش جوفنا ابدا.
22: صح صح يا ليلى. ويعني زي ما انتم شايفين اهو، احنا اصلا مش محتاجين للفلوس. انا الفلوس بالنسبه لي اخر من يعلم. اهم حاجه بس انتم تفهموا مع باقي الورثه.
8: باقي الورثه؟ معلش بس سؤال، هو انتوا مالكوش اخوات رجاله؟
22: لا.
8: طيب يا محمود، ربنا معاك انتوا بقى. استاذن انا.
21: استنى بس يا اشرف، استنى.
8: استنى ايه؟ دول بنات يعني هتلاقي وراهم بحر من الورثه.
21: طب اقعد بس يا اشرف.

0: ما فيش الكلام ده، في مدرسة الصبح. يلا على سرير. اتفضل.
1: الله، ده ايه معاملة الأغراب دي؟ مش ده برضو الطقم بتاع الضيوف اللي في النيش اللي انا عمري ما شفته؟
2: طب ما انت ضيوف.
3: كفاية بقى مهاترات بقى، كفاية بقى. انا مش سايب قضايا في المكتب بملايين عشان اجي احل لكم مشكلتكم التافهة دي، وفي الاخر مش عايزين تسمعوني. ده ايه القرف ده؟ ركزوا معايا. انا بقى جمعت لكم لستة باسامي الورثة. ده شكري عبد الدايم، مدرب كورة في مركز شباب شبرمنت، او تقدروا تقولوا مدلك.
1: معلش، هو شكري ازاي؟ لان هو انا متهيألي الصورة دي بتاعت جوارديولا اللي هو المدرب بتاع بره.
3: عارف يا سيدي، بس انا بقرب لك بس الصورة. هجيب لك صورة شكري منين اصلا؟ يا انت عايز تقاطعني وخلاص؟
1: انا اسف، انت ما تنساش بس انك محامي بتاعي، ما ينفعش تكلم معايا.
3: ما تقاطعنيش برضه. وبعدين جوارديولا اصلا شكل امه من شبرمنت.
1: ماشي، بالراحة بالراحة.
3: ننتقل للفرع التاني. ولاد عمهم، ولاد عز.
1: دول ولاد رزق.
4: مين بطل الفيلم؟
1: احمد عز.
4: يبقى ولاد ايه؟
1: ولاد عز.
4: ايه
1: ابو تقل دمك.
3: ثانيه عبد الدايم، ثانيه عبد الدايم دي ما بتخلفش وفاقده الاهليه، قاعده طول حياتها في مستشفى المجانين، وايه مش هتورث، وعشان كده انسوها خالص.
1: يعني مش هم الكتاب عليه من الاول؟
0: مش مشكله، المهم ان هي اتمسحت اتشالت من علينا.
1: ما هو عمال بيزعق لنا من الصبح.
0: بدل المحامي اللي انت جايبه وانا اللي جايباه.
1: ما انت السبب في المصيبه اللي احنا فيها.
3: كفايه بقى. الفرع الثالث، وده اهم واحد، ماكسيموس. هو طبعا متصور بظهره، مش عشان مكسوف منكم ولا حاجه، بس عشان دي صوره تقريبيه، عشان انا ما عنديش صوره ماكسيموس كده. تمام.
1: مين ماكسيموس
3: ده؟ ابن عمهم، وبقى له 21 سنه عايش بره مصر. انا ما اعرفش عنه اي معلومات، لكن هجيب امه. لو في بطن الحوت هجيبه، ولحد ما اجيبه جمعت لكم لسه بقى عناوين واسماء الورثه. دي بتاعت
0: اي واحده فيهم؟ اكيد اي حاجه مكتوبه
3: هي دي. ثواني كده، هي دي.
1: ايوه خلاص بقى،
3: خلي بالكم لازم يمضي قدام عينيكم.
1: انا كده خلصت ان شاء الله. هو بيخلص موضوعنا ده، هرفضه باذن الله. يا ساتر على الملل، يا ساتر على الملل. كنسل. نفس الحركه اللي بتستفزني.
0: ايه كميه الذن دي؟ ما انت عارف ان انا نازله في ايه.
1: وانت ايه كميه عدم الرد دي؟ ما تردي عادي، ايه المشكله؟ لازم تكنسلي؟ مش عارفه ان الحركه دي بتستفزني.
0: وانا ايه اللي يفرق معايا بقى ان شاء الله اللي بيستفزك ولا لا؟ انت فاكر نفسك جوزي ولا ايه؟
1: وانا يعني لما كنت جوزك كنت عملت اعتبار لاي حاجه؟ ما انت برضو كنت بتكنسلي وبتستفزيني.
0: خلاص بقى يا محمود، خلصنا. الطريق لسه طويل، خليك في حالك. وبعدين ايه العربيه الحمراء دي؟
1: بقول لك يا جميله، الطريق لسه طويل، ما توجعليش دماغي. وعشان ايه العربيه الحمراء دي؟
0: لا لا، وطي البتاع ده، ما
1: فاضيش. معلش، انا عايز اسمع شويه مزيكا في العربيه بتاعتي الجديده.
0: حرام عليك، انا ما نمتش من امبارح عشان ابنك كان سخن، وانت طبعا ولا دريان.
1: بس بقى هو اي تحكمات وخلاص؟ عايزه تتحكمي في حياتي حتى لو في عربيتي؟
0: انا نفسي مره تحس لوحدك، لوحدك يعني تحس لوحدك ان في ناس تانية تعبانه غيرك في الكوكب.
1: خلاص نامي،
0: تحس لوحدك.
1: نامي نامي،
0: مش ممكن.
1: خلاص مش عايزين هلك.
0: كفايه ده؟ هلك، هلك.
1: كفايه هلك اللي ما وصلناش لحاجه.
0: صح صح.
1: الو،
5: جرى ايه يا وسر كده؟ ما تسالش عليا.
1: يخرب بيت امك،
0: مين القذره دي بقى ان شاء الله؟
1: ودي انت مالك؟
0: انا مالي؟
1: اه انت مالك. هو اي تحكمات؟ هو اي تحكمات وخلاص؟ هتفضلي تتحكمي فيا لحد ما اموت؟
0: شكلك يبقى ايه بقى قدام الولاد لما يسمعوا واحده قللت الادب بكلمك بطريقه دي؟
1: بس بقى اولاد ايه؟ اولاد ايه؟ العربيه اصلا من كفايه احنا الاثنين عشان يبقى فيها اولاد. كفايه
6: يا ضف. خشوا جوه بقى يا اولاد البهايم، يحملها يا اولاد الحماره.
7: طب وشرف امي يا سلمى؟ لا انا اللي واخده ال7000.
8: خدك عزرائيل يا نادي. طب وشرف امك انت يا اختي؟ ما انت واخدها مره طايله، ما انا اللي واخد ال7000
6: من فلوس الجمعيه يا اولاد الجحده.
7: انا
6: وربنا لا طلعت كنت الجوز وارميكم في
1: السوق. سلام الله وبركاته. سمعت ما تعرفش فين شكري عبد الدايم؟
9: شكري عبد الدايم بيته هو هو اللي بيتخانق.
6: يا بهايم يا اولاد البهايم، فلوس الجمعيه بتاعتي.
8: انت عاوزه تنفخوا تبقي في عودي؟
7: عودي هو ده؟ عود هم الكونتر بس شكله ايه؟
6: وانت عرفت الكونتر باص؟ الله يرحمه، ما كنت بتطبلي بصينيه.
7: جرى يا شكري،
6: جرى يا رحوم
0: كده. دي ست حضرتك، ما تشكيش.
6: اصل الستات دي كائن لو ما خدش باوسخ جزمه يتفرق.
7: واقف بالقطايه وطالق شعر صدرك علينا ليه يا شكري؟
6: معلش يا فندم. مهزاه
7: يا شكري.
1: استاذ شكري عبد الدايم.
6: ايوه انا شكري، في حاجه.

0: ليك جايه معاك عايز تتخانق؟
1: طب ما انا
0: انت ايه بتتكتر عليا يعني؟ بتتكتر عليا؟
2: انا قلت حاجه
0: والله لا وانت جاي بقى يعني عشان ايه؟
2: وانا رحت اتكلم وانا ارد عليك.
1: ابقى حضرتك ده مستر كمال ده بجد حقيقي كان انسان جميل جدا والله.
0: مستر انت مصريه؟
1: ايوه حضرتك مصريه.
3: يا اخي تامر حسني
0: ما بتتكلمي عربي مكسر ليه؟
1: خش
0: جوه يا ماره خش جوه
2: عم. انت يا عم شكري عمك استاذ كمال مات.
0: عم كمال مات. عم كمال مات الله يرحمه. ده كان راجل طيب.
1: أيوة.
0: لو جايين في فلوس الدفن انا معيش. حطوه في الرمله ان شاء الله تعملوه مندي. عم جمال مات يا بومه. عم احفظ اللي كفر.
4: طب احذفها سليمه
1: يا شكري.
4: احذفها سليمه
1: يا شكري.
0: يا ابو بسيوني في بنجر
2: بنجر.
0: عاوزه بنجر المكان كله.
2: بيقول لك عايز بنجر المكان كله.
1: يعني ايه
2: بنجر
1: المكان كله؟
4: بقول لك قطعت يا جماعه.
2: بس يا
1: دي صفيه يا
2: انت عم شكري. انت يا استاذ شكري انا جالك في مصلحه حلوه فيها قرشين حلوين.
0: خمسين مليون جنيه انتوا بتهزروا؟ ده انا ما رضيتش اخلف عشان سمعت ان الضنا غالي. انت عارف انا واكل امبارح منين؟
2: منين؟
0: من الزباله. اتخانقت مع كلب بلدي على ربع رغيف حواوشي مش بلدي وانا اللي كسبت. انت عارف اخر حاجه انا صرفتها ايه؟
2: ايه؟
0: صرفت نظر. 50 مليون جنيه ازاي؟
4: تاتاتان اطلع معايا هيطلع في ايدي.
0: طب ما تمسكوا الفانيلا زي ما هي ماسكه.
4: ليه وانا قلوه ده؟ عشان تعرف ان انا حنان عليك يا شكشك. 50 مليون يا شكري ومخبي علينا.
0: اخبي ازاي 50 مليون؟ اكيد كانوا هيبانوا في البنطلون.
2: مش بقول لك ده كائن غبي لو ما خدش بالجزمه يركبك.
4: شكري عايز تجيب لنا الثالثه يا شكري.
0: ايه يا فهد؟
4: اوعى بطلع
1: انت عايز تجوز الثالثه يا شكري.
4: انا عارفه انت منمر على حسنات.
0: دافع عن اخوك.
4: اوعى يا
0: عم.
4: اوعى ايه؟ تعال نقسم الفلوس وانا هشيلها من عليك.
1: لا شكري لا لا لا شكري
4: خدي.
0: اديني صدعت. مش بقولك دول انتن كائن موجود على وجه الارض.
1: هو حضرتك لسه تعرف معايا على اني راجل؟ لا انا مش فاهمة ما انا الكائن ده. الصبح عمال يقول كده.
2: انا عايز اقولك على حاجة. اديك شايف اللي حصل لك. الفلوس دي ملعونة صدقني.
0: مش عاوزهم. حلقة الطلاق بالتلاتة ما عاوزهم. انا عمري ما انتهزت فرص ولا انتهكت معايير. يعني انا لا انسان انتهازي ولا انتهاكي. انا هاخد شيك بمئة الف.
1: مئة الف ايه يا استاذ انتهاك انت؟
0: هي اللي بتعمل كده.
2: معلش
0: ليه واخده الكوفرتة بتاعتي؟
2: انا
0: معلش.
2: انا موافق
0: بس عندي شرط كمان.
1: ايه؟
2: نعم.
0: وبقك.
2: نعم.
0: تقنع مراتاتي اتجوز حسن اتجرد.
1: حتة علقة يا حودة. ايش وبعدين الست المدملكة دي كانت قاعدة فوقي كتير قوي.
2: بس الحمد لله طلعنا بالتنازل. انا ما كنتش متخيل ابدا ان السوان دي توافق على جواز الخلفة.
1: ايوه ماشي ما هم موافقين 100,000 جنيه.
2: انا هموت من الجوع.
1: وانا كمان بطني بتتقطع وضهري كمان.
2: خلاص نعدي على ابويا وامي. المزرعة في طريقنا اصلا وانا بقالي كتير ما شفتهمش.
1: انت قاعد كده ليه؟
2: في واحدة منهم انت ما شفتهاش عملت فيها ايه؟
1: دي عضة.
2: لا مش عضة. السلام عليكم.

0: مرحب يا ألف مرحب. ده إيه النور الحلو ده يا ناس؟ أخيرا رجعتوا لبعض بقى.
1: لا ماما أنت فاهمة غلط.
0: وحشتيني يا بنوت. أنا قلبي كان حاسس والله العظيم إن أنتوا هترجعوا لبعض.
1: ماما طب إديني فرصة بس أنا أقول لك الحكاية كلها. ماما الموضوع مش كده.
0: أنتوا ما تستغنوش عن بعض.
2: أيوه إحنا ما رجعناش لبعض.
0: ما رجعتوش لبعض يعني إيه؟ أمال هو جايبك وجاي على هنا ليه؟ هي انتوا كنتوا بتعرجوا وانتوا جايين ضربتوا بعض؟
1: لا ضربنا ماما هبقى افهمك الموضوع.
3: انت فين يا هاني؟ صينيه البطاطس خرجت من الفرن وبتسال عليك. اهلا.
4: استر يا رب. انتوا رجعتوا لبعض ولا ايه؟
1: لا
4: طبيب الحمد لله. شفت اللي اتبقى لي من الدنيا؟ مراتي حبيبتي وصينيه البطاطس.
1: ابتدينا التقطيم. ها وحشتني.
4: وحيا طبك. ما انا لو وحشتك كنت سألت.
1: انا في حوارات ملهاش اخر لو عرفتها هتعذرني.
4: وانت يا هاني ساعة ما اتطلقتي ما شفتكيش، ايه مبسوطة في الطلاق؟
5: انت عارف ان انا بحبك وبموت فيك والله، بس مشاكل العيال بقى انت عارف.
4: انا عارف مشاكل العيال ما نعيش فيها اهو. طب ناكل مع بعض لقمة طيبة كده وتحكي لي الحوارات اللي انت فيها.
0: يلا يلا يلا
4: يلا. انت ايه مش قادر؟ طب شيل الصينية دي واشيلك. تعال. انا هو فضى واتكل. لا اله الا الله. صحيح همي بكي وهمي ضحك، بس هو انتوا للدرجه دي مش واثقين في بعض ليه كده؟
1: اللي حصل بقى وكفايه تقطيم فيا ابوس ايدك. وليه بقى كده؟ دي تسالها للهانم لان هي السبب في كل حاجه حصلت.
2: هي الهانم هي اللي دايما سبب في كل حاجه حصلت. هو مين اللي وصلنا لكده اصلا؟
1: ايه اللي وصلنا لكده اصلا؟
2: مين اللي وصلنا لكده؟
0: خلاص اهدوا بالله. الله مش كده. طيب ان شاء الله ربنا هييسرها. طول ما انتوا مع بعض انتوا ما جبتوش الولاد معاكوا ليه؟ الولاد وحشوني.
2: معلش يا طنط والله هي جت كده. وبعدين الحمد لله انا لقيت حاجه بتاعتي عندك البسها عشان اعرف استحمى. ما كانش ينفع خالص يشوفوني بالمنظر اللي كنت فيه ده.
4: وعلى كده فاضل لكم كام مريض؟
1: فاضل لنا ولاد عزيزين مش عارفين كم واحد، وفاضل لنا ماكسيموس وده عايش بره مصر.
4: ده هتسافروا له بره؟
1: ما اعرفش. بس
4: كويس.
1: هو ايه اللي كويس؟
4: اصل ساعات التجارب والازمات اللي بتعدي بينا تعرفنا حاجات عن نفسنا وعن اللي حوالينا احنا ما كناش واخدين بالنا منها. ولا يا نقنوها؟
0: حبيبي يا يايا.
1: نقنوها مين؟ هي مش كان اسمها كوثر باين؟
4: مراتي. انا حر ده اللي عايزاه. انا عايز
1: انا شايف ان احنا نتكل على الله عشان شكلها هادي حلو.
2: انا شايفه كده برضه.
1: ماشي نسيبك احنا ونستأذن.
4: هو انتوا لسه هنا؟ ده انا كنت ناوي خلاص ادحرك لها التفاحه.
1: لا ادحرك. لا لا هنقعد.
0: اعملي حسابك وانتوا مسافرين هتجيبي الولاد يقعدوا معايا.
2: والله يا طنط انا ما كنتش عايزه اتقل على حضرتك. بس
0: يا حبيبتي اتقلي ايه؟ عايز الولد ولد الولد. وانت محمود وليدي
2: حبيبتي. ميرسي على النهارده. خدي بالك من نفسك.
4: تفتكري محمود الست دي واقفه جنبك لغايه دلوقتي ليه؟
1: يمكن علشان تاخد نصيبها. اكيد
4: نصيبها. بس
1: ما اعرفش بقى.
4: اما صحيح توقف. يلا تصبح على خير.
1: وانت معايا.
0: خلي بالك من نفسك. امشي على مهلك.
1: حاضر.
4: يلا حبيبتي التفاح زمان وبنت.

0: تحت الرأس فوق.
1: يا احمد هنخلص الزفه دي ازاي؟
2: اختي عروسه هتتصل فل، عريسك قمر وزي الفل.
3: ايوه بس حضرتك انا مش العروسه،
2: انت قمر برضه.

0: انت بقى اصل اللي بعتها ام منى صح؟ وانت اللي هتطبل لها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
1: لا لا لا يا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها ام منى وانا الطبال اللي بعتها ام منى مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.
2: لا ثانيه انت بتتكلم كده ليه
1: وبتغلط؟ اهدي دلوقتي عشان انا مش فاهم اصلا ايه اللغه اللي انا بتكلم بيها دي. اهدي دلوقتي.
2: انزل المفروض اسالك السؤال ده مش عارف ليه بقى.
3: تعالى يا اخويا ما تشكلش في وشي ما تشكلش في وشي ما تشكلوش في وشي.
0: تعالى يا اخويا بقول لك يا اخويا اكشف لي على دول عشان اعرف دول تابع مين ايدهم على مين.
1: ما اعرفش هو ايه ما يصحش اللي بتقوله ده واكشفه ومش اكشفه عيب.
0: عامل مع اخويا خش يا منسي.
1: ايه يا اخويا عيب.
4: اهلا وسهلا.
1: اهلا بيك. اهلا وسهلا.
4: معلش بس اعرف انتوا تابع مين في اخواتي؟ تابع محمد؟
2: لا.
4: تابع منير؟
2: مش.
4: طب تبع مراد؟
2: يا اربعه يا خمسه.
4: طب ماجد؟
2: اربعه.
4: اتيتيودكم مدحت؟
1: لا
2: خمسه سته.
1: معلومه استني استني استني عشان احنا هو انتوا ست اخوات؟
4: عرفت منين ان احنا ست اخوات؟ انتوا حكومه؟
1: احنا في كارثه يا جميله.
2: لا احنا في فرح.
1: احنا في كارثه. اسمعي مني.
5: جيت
2: العريس. ايوه بس
5: ده انا اول مره افرح في الفرح. انت مين؟ انت مين عشان افرح بقى؟
1: انا هقول لكم الحكايه من الاخر. يعني احنا جايين لكم في موضوع مهم جدا يخص عمكم مستر كمال الله يرحمه. ديك واقفه هنا وما تجيش جنبه في حته.
2: على فكره هو اللي بيبص ما تضربوش
1: قدامه. خلاص اسكتي.
5: كملي كمال.
1: انا اللي كنت بكملك. احنا
6: يا جماعه ما ينفعش كده. ما ينفعش. مش هينفع كده. مش هينفع. ما ينفعش يا جماعه كده. مش هينفع.
5: يلا يا اخوانا. يلا يا اخوانا سيبونا لوحدنا شويه جوه شويه ربيع. يلا يا دودو ورقصوا قدام. 50 مليون جنيه. حد بقى عنده 50 مليون جنيه ويموت؟ اخواتي احنا وجب نزعل على الراجل ده. 50 مليون جنيه حبيب اهم.
7: انا سمعت انه قبل ما يموت بنى جامع.
5: يا ريتني ما قلت لك لا انت عمي ولا اعرفك.
7: يا ريتني ما شتمته بالاب والام.
5: يا ريتني ما سرقته. يا ريتني ما مديت ايدي عليه.
1: يا ريتني ما حولت له الفلوس.
8: بقول لك يا اخواتي الخمسين مليون دول يكفونا ويفيدوا. اللي يفيد ده بقى يخصني.
5: يخصك في ايه؟
8: يخصني يا منسي. ما انا طول عمري بسلفكم واحد واحد. انا الاوان اللي انتوا تدوري حقي.
7: حقي يا ابو حق ده انت فينك هنا صاحي.
5: احنا نتخانق في نصيبنا بس في الخمسين مليون.
1: نصيبكم في 50 مليون ايه؟ نصيبكم ايه يا ضلال انت؟
5: في سؤال بيسأل نفسه.
1: ومين اللي هيجاوب؟
5: انا. هما 50 مليون جنيه دول فيهم كم مليون جنيه؟
7: بصراحة معرفش.
5: الورث ده بتاع عمنا واللي عند عمنا يخصنا لأنه يبقى عندنا صح ولا لا؟
7: كلام
5: مظبوط. من الآخر كده الفلوس دي فلوسنا احنا. انتوا بقى تطلعوا منها خالص وسيبيني انا بقى مع العصابة دي عشان اعرف اتخانق معاهم.
1: عصابة؟
8: عصابة مين؟ ده انا اهدافك من هنا.
5: متعلزولك عليا يا مدحت. بقول لك يا مدحت انا شوحيرك يا مدحت. انا العريس
7: وانا اللي كنت بحبها.
5: صدق بقى انا اتجوزتها عشان اضايقك.
7: واحده عاد معاك.

قال لي المدير ديالي عندنا اجتماع د الخدمه في واحد الغيستورون وكيخصني ضروري نمشي نحضر معاه باش ناخد دي نوت. ملي مشيت للغيستورون لقيتو غير معاه شي صحابو، ماشي اجتماع ما عنده حتى علاقه بالخدمه، غير قصاره وصافي. من بعد ما جلست جاو جلسوا حدايا شي وحدات راكي عارفه. ملي سكر المدير ديالي بدا كيشد فيا، بدا كيدخل يدو تحت حوايجي كيحاول يخليني حتى انا نشرب. فهمتو بلي انا جيت باش نخدم ماشي شي حاجه اخرى، ما بغاش يفهم. من بعد مشيت في حالي، لا غد ملي رجعت للخدمه لقيت راسي مطروده.

0: التحرش الجنسي ماشي هو فقط مسألة جنسية، وكذلك استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة. من فوقاش هو تيتحرش بك؟
1: من نهار الأول فشعين عندنا في الشركة
2: زيدون، داك المنصب ديالو خدا غير حيت نسيبوه زيد

0: Slow.
1: Oui. Qu'est-ce que tu
0: ما قيل لا قفرتها مع المدير الجديد
1: ياك لاباس شنو وقع
0: جاني كيشوف يشوفو في شي شكل
1: عادي كلهم كيشوفو خاصو يعرف شكون اللي خدام معاه سيتو
0: جو بونس
1: وي جو بونس

0: Oui. Oui, monsieur le directeur. D'accord.
1: Oui. أهلاً. مدام سميرة على ما أظن.
0: Oui.
1: لاباس عليك؟
0: الحمد لله شكراً.
1: تفضلي، تفضلي الله يخليك.
0: ميرسي.
1: كي ضل لي فات لينا تلاقينا أنا وياك.
0: ما عرفتش.
1: سي سي. البارح في الصباح. لي زومبوتياج وفي روج.
0: وي سي بوسيبل.
1: ولا لا أنا قام راسك تبارك الله عليك.
0: شكرا يا سيدي.
1: إوا قولي لي مزوجة عندك وليدات؟
0: مزوجة عندي بنية في عمرها 6 سنين.
1: مزيان الله يخليها لك. ومشيو فاش خدام؟
0: خدام في لاسوسيتي ام ام اس.
1: يا إوا لا تاعنا مزوج لا فامي فارماسيان عندنا جوج وليدات صوفيا 12 ans امين 10 ans.
0: مزيان الله يخليهم لك.
1: بارك الله فيك. وزالة تبارك الله. اللي شافك ما يقولش مزوجة ولا والدة. إوا هاد الزين كامل راه خصنا نتهلاو فيه. ياك ما جو ديرونج.
0: نو نو ميرسي بور لو كومبليمون.
1: جو فو سون بخي. على محل. استدعيتك اليوم لالا حيت كنقلب على شي حد اللي تكلف بيا شخصيا. شفت الموظفات اللي عندنا هنا في الشركه واختارتك انت حيت غزاله تبارك الله وانيقه ومزوجه بحالي وانا متيقن بان ما غادي يكون حتى شي مشكل بيني وبينك.
0: بارك الله فيك سيدي. بارك علي غير البوست ديالي واش نقدر نمشي باقي عندي الخدمه؟
1: وي انت انا عندي الخدمه ديالي.
0: ميرسي.
2: شوفي انا بنت شي وحده تسيق لي الدروج مره في السيمانه وانا قلت مع راسي انتي ظريفه وزوينه وما قول علاش ما تسيقيهم انتي ديما واخا
0: واخا سيدي انا محتاجه الخدمه.
2: لا لا الخدمه موجوده
0: وقت اللي بغيتيني انا موجوده.
2: انما عندي واحد الشرط ما تسيقي الدروج تتسيقي لي البيض ديالي.

0: مالك؟ شفتك ماشي هي هذيك.
1: لا والو، غير بقى في السي البشير مسكين، مش علينا.
0: وهذه هي الدنيا، شي كيمشي شي كيجي، علاش نقلها؟
1: وشكون عرف؟ قالك اختاروا المدير العام بوغ سي كومبيتونس، انت هادشي انكس جديد يسيرو. ولكن واخا هكاك انا بان لي السي البشير مصدوم.
0: سي نورمال، شحال من عام هو خدام معاكم في الشركة؟ كي داير هذا اللي عينو بلاصتو؟
1: هاد الساعة ما بان لي والو. اون فيغا.

0: سميرة عشان كان موت من الشوق هذاك الصنب وش هيك يهرمي في المعدة.
1: أنا بعد واخا كنمشي للدار ما كنتغداش حتى العشية كندير أنكوتي مع ناول. في الليل أبخي لو سبور كناخد غير ياغورت ولا ينسو.
0: ولا أنت شكون يتقاد معك؟ أنا بعدا ما نقدرش. ومالي أختي لحالتي عرفتي أنا إلا متعشيتش ما كيدينيش النعاس.

0: Oui. Oui, monsieur le directeur. D'accord.
1: شهد عاد بنت لي لابس الموارد.
2: أنا بدا والله ما نزيد حتى دقيقة واحدة وخا ما عرفتش شنو يكون. السلام عليك أختي سميرة، أنا مشيت.

0: عرفتي بيني وبينك؟ من قال لي شتك في الطوموبيل ومن بعد اجتماع
1: يكلي بس اش واقع
0: ولا استوى يا غيان.

0: التحرش الجنسي هو كل سلوك تيستر عن شخص تيستغل السلطة المخولة به وتيقوم تصرف عنده طبع جنسي كاستعراض الأعضاء التناسلية، حركات، لمسات، اقتراحات، كلمات ذات الإيحاء الجنسي. شنو هو بالضبط النوع ديال التحرش اللي تيتحرش بك المدير ديالك؟ ياك ما بغيتي نبقاو غير انا وياك
1: بغيتي نمشي نسيمك على برا. ومن جاك داك الوجع؟
2: والو، غتكون غير الماكله.
1: قولي من قلت الماكله، هل انت كتاكلي شي حاجه بعدها؟

Tu peux chanter à papa ?

0: ناستي. عرفتي على متعرف اليوم؟ المدير ديالك سيق الدوري.
1: وشكون اللي عرفك عليه؟
0: عز الدين تيبان لي راجل مزيان، وقال لي نسيب وزير.

0: كادو ديالك ها هو، و الا بغيت البارفان عادي باش نشريه.
1: جلسي جلسي.
0: جلس علاش نجلس؟ الملف اللي بغيتيه ها هو قدامك.
1: قلت لك جلسي جلسي، ما نعاودش معك.
0: دابا اش بغيتي مني؟
1: انا اللي هبلتيني، وانا اللي شتك وانا كنخمم فيك ليل ونهار. عرفتي راه ملكتي لي قلبي وعقلي.
0: واش ما بغيتيش تفهم؟ انت عارفني مجوجه وكتعرف حتى راجلي، راه حشومه هادشي اللي كدير فيه.
1: حتى انا راه مجوج، وليني كنطلب منك خير مره واحده، مره واحده ليله انا وياك في الكابانو ديالي في البحر، ما يشوفنا حد، ونحلف لك بالله ما بقى ندور بك نهائيا.
0: شوف الا ما بحلتيش مني غنقول هادشي لراجلي وغنقولها للمدير العام وغنشوهك، سمعتي؟ وهاد المره الا بغيتي شي حاجه صيفطها مع الكورسي، ما تبقاش عيط لي البيرو ديالك.
1: جلسي جلسي جلسي، قلت لك جلسي. شكون اللي كيعطي الاوامر هنا؟
0: ولكن ترى مستاهلش هاد البلاصه اللي جالس فيها. انت راه واحد بنادم مريض، انت مريض
1: ياك. هذا هو الجواب ديالك ياك.
0: بعد مني حصل لك راه ما نصلحش ليك.

0: تيقول لي بغاني نقصر معاه ليله وحده ويبعد مني.
1: شنو تيكون الجواب ديالك؟
0: كان فهم لي بلي داك النهار ما عمرو يحلم به.
1: عمرو ما حطيتو عليك؟

0: هاد السيد ما عرفتش ماله معايا، ما عمر شي واحد ما سخسخني كيف ما دار ليا هو. السي الباشا المسكين الله يذكره بخير، ما عمر كلمة العين سمعناها من فمه. سميرة ما كيك لاباس،
1: واخا نقولك ما غتيقينيش.
0: لي قولي اشنو واقع؟
1: المدير الجديد
0: مالو؟
1: قالك بغا ينعس معايا.
0: ويلي هادشي كامل قالو ليك بلا حشمه بلا حياه، وخا عرفتك مزوجه وكلشي.

J'ai trouvé un super jus sur internet. Matin, كندير جي باناشي ومن بعد معاه الكمير والزبدة والكوفيتير. وفي الغداء ستيكة فيها 700 غرام حتى الكيلو مع طبسيل ديال الفريت مع الكيتشوب والمايونيز. وفي الكوتي واحد البرد ديال اتاي وشوية ديال الملاوي والحرشة والبطبوط مع الزبدة البلدية. وفي العشاء كندير واحد مرميطة كبيرة ديال الصوبة فيها ليكيم والفرماج. إلا ما كانش الفرماج ما تدوسش ليه أختي.

0: ومع الأسف القانون ديالنا سواء الجنائي أو قانون الشغل أو قانون الوظيفة العمومية ما كاينش ما بين مقتضيات النص كيعرف عن التحرش الجنسي. كاين فراغ تشريعي كبير في هذا المجال.
1: إذا شنو المعمول؟
0: ما كايناش شي طريقة باش تبتي بدليل مادي هادشي اللي كتعرضي ليه؟
2: باغ إكزومبل
0: الشهود مثلا.
1: شهود؟ شكون هذا اللي بغي يشهد ليا؟
0: عندك الحق، شكون غادي يشهد ليك؟ غالبا التحرش تيكون وراء الابواب المغلقه.
2: يعني قانونيا ما عندنا ما نديرو.

0: شوف انا حاسس بك مخبى عليا شي حاجه، غتعاودي لي كل شيء.
1: كيفاش بغيتيني نقول لك باللي المدير كيتبسل عليا؟ Il me harcèle, il me fait du chantage.
0: Bletti, on va tout faire pour que je comprenne.
1: من نهار الاول فاش جاوا كيشوف شي شوفات ماشي هما هادوك، من بعد عيط لي البيرو عنده مشيت، هو يقول لي بغى شي وحده تكلف به.
0: ما كنتيش كتعرفي من قبل؟
1: كون كنت كنعرفك كون قلت لك من شحال هادي.
0: وعلاش ما قلتيليش نهار وقع لك داكشي؟
1: حيت ما بغيتش نجبد الصداع.
0: يا قلت لك ما تخبي عليا والو.
1: ما خبات عليك والو، كلشي قلتو ليك.
0: شنو بغيتي؟
2: انا هبطل تحت 90 نوال جاي من الدراسه.
0: سيري وضربي شي دورات ما تجيبهاش دابا. كومون يتو اغسل؟ شنو كيقول لك؟
1: كيقول لي شي هضره خاويه.
0: بغيت نعرف شنو هي هاد الهضره.
1: انت عارف اش كيتقال؟ علاش باغي تعذبني ونعاود لك هاد الشيء؟ علاش
0: دابا انا اللي كنعذبك؟
1: قالك سيدي بغاني الناس معايا وبعد مني.

0: الله غير خليك، انت في خبر كل شيء، انا ما مخبي عليك حتى شي حاجه.
1: تنحي فيك هاد التفاهم وهاد المسانده للزوجه ديالك السي محسن.
2: شكرا لك، ماشي ضروري مفروض عليا، جون فيكم من دوفوار.
0: المدير ديالي كيهددني، تيقولي لما لبيتش الرغبه ديالو غادي تردني من الخدمه ديالي.
3: عز الدين.
4: وي محسن،
3: اسمح لي بغيت نسولك على فكره. ولا داك صاحبك مراد تتعرفو مزيان؟
4: كنعرفو مزيان، لكن مادام عندك شي مشكل.
3: لا لا
4: بون، عرفت نزيد با داكوغ.
5: سميرة تليق فاتيبي
0: سي نورمال، ما نعسش ليل كامل. Et lui non plus d'ailleurs.
5: Tu lui as dit ?
6: Madame Samira, ma khalik waqa li hna.
0: Alach ansni ?
6: Andek chi haja men ande sid lma. Choukran.
0: إنذار، علاش غناخد هاد الإنذار؟
5: شنو درت إنذار؟
0: حرام عليك هادشي اللي كدير فيه، شنو بغيتي عندي؟ منين تسلطتي عليا منين؟
4: مالك هيك لاباس؟ أش كاين؟
0: ما جيتش باش نجلس، جيت نعرف هذاك الإنذار أش درت باش ناخذو؟ اش درت ليك باش تعطيني داك الانذار؟
4: ما عندي حتى شي علاقه بشي انذار. ما جاك شي انذار راه يكون جاك غير من الاداره العامه. سي با موا.
0: جاني انذار بطلب منك انت، انت اللي شكيتي بيا.
4: شوفي انا المدير العام طلب مني باش نهضر ليه على خدمتك، جاوبته وهو اللي خدا القرار ماشي انا.
0: ما غتكون غير انت اللي حرشتيه، اش بغيتي من عندي؟ وحاجه اخرى داك الخدمه ما تكون غير انت اللي مسحتيها من لورديناتور.
4: الله شحال كتجي معاك التقلقه. بون هادشي كله شوفي دابا الا بغيتي هادشي كله غادي نحيو، خلي ما يكونش راس القاصح وصافي.
0: حشومة عليك هادشي اللي كدير، واش تبغي شي حد يدير هكا لمراتك؟
4: انا عنديك صريح، راه ما بقيتش كنشوفك غير انت بوحدك قدامي، كنحلم بك بلي ما غادي تحررني منك.
0: وانا مالي؟ واش ما فكش حتى شويه الانسانيه؟ ما كتحترمش عباد الله؟
4: ايوا الحل كله بين يدك، ولكن حاجة واحدة اللي باغي نعرف، اش غتخسري إلا جيتي معايا؟ واخا غير مرة واحدة وصافي.
0: وإلا ما بغيتش شنو غدير؟
4: إوا لا لا، إلا ما بغيتيش أون بليس دو طون افيرتيسمون تو نورا با دو بروموسيون، جو تو سابوتري طون ترافاي. Tous les jours, tu auras un problème. Jusqu'à ton licenciement.

0: وين؟
1: مدام سميرة بغية تشوفكم.
0: ما جات لكش علاش؟
1: نو، ولكن جات لي سي تري زورجون.
0: في لوبي.
1: داكور.
2: وي مسيو ديريكتور.

연습해요. 지금 잘했네.

0: وهي سميرة.
1: خلاني في الخدمة، يلا سبت لي سلوى باش تشوف شنو كاين. قالها غير سبتو منين من بعد.
0: ومزيان لي ما تخرجتيش عندو انتي بعدا.
1: وشنو غندير دابا نقبر من بعد؟

0: حسين.
1: اوكي زيد هاري ابيتو.
0: يلا هاتي ابيتو ان شاء الله. حسين زمان اسيتو. مالك
2: خليها على الله وصبر. شو نقول لك؟

0: شنو نقول لك يا محسن؟
1: مراد
0: كان عفوك كان عارفك صديق ديال الطفولة.
1: الشي غريب اللي كتقول، لأنه كلشي كيعرفو بأنه إنسان ظريف تخي سيرفياب وحشومي.
2: صعيب أخويا باش تعرف شنو في راس بنادم. تكرفس لينا على حياتنا، أقسم ولك بالله إلا بعد خطرات كتبان لي غير نهز شهرة ومشي نهرسلو راسو وصافي.
1: لا لا لا مالك على ديزي دينوار هاكا مالك؟ فكرتي في العواقب ديالها؟
2: شنو المعمول؟
0: معيط له؟
3: الحرام هذا معتوني خرج لي.
2: شوفي غادي نحاول نساوي هذا المشكل بحال ما عمره ما كان. واخا
3: كون عيطتي لعزتي شتي شنو دار معاه؟

0: عيط لي شوف شنو قال لي.
1: واش غادي نعيطو فهاد الساعه دابا؟ المشكله معاك، حنا باغيين نساو الموضوع وانت كتردينا ليه. واخا لاله

0: الو، وياس الدين، وين معك؟ محسن صبا، اسمح لي معيط لك هذه الساعه. الو، وين؟ c'est ce qu'il a dit. واخ، صباح على خير.
1: الو، اش قال لي؟
0: قال كلا المدير ديالك انكر كل شيء، هو تيحترمك وتيقدرك، انت اللي ما دايرش في الخدمه ديالك وعطيها غير تفليه.

0: الخطوة العملية الأولى اللي يمكن لك تديري هي تكتبي شكاية للمدير العام للمؤسسة ديالك وطلبي منه الإنصاف، وتحاولي تحصلي على جواب كتابي نعتبره كوثيقة تسمح لينا نرفع دعوة قضائية على هذا الشخص اللي كيتحرش بك.
1: وكتظني أنه غادي يجاوبني كتابيا؟
0: حاولي، شو غتخسري؟
2: C'est pas possible. Monsieur Kadori, vous avez un petit moment? Merci.

0: دابا غير اكسبليك موا اسكو تي تروف لوجيك بانني نهضر ليل ونهار على واحد تابع ليا مراتي باغي نعس معاها؟ ها هاد بنادم راه خصو يتطحن.
1: انت عارف واخا يبقى معايا 1000 عام ما عمر هادشي ما غيوقع.
0: انا اللي فيا انا ما عرفتش علاش مشيت قلت لها ستين
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: شي كلمة غيكون جاوب عليها طبعا.
1: لا والو. دابا شنو المعمول؟
3: شنو المعمول؟ هذا هو السؤال.
1: راه إلا بقيت بحال هكا غيلقى لي السبة باش يجري عليا من خدمتي.
3: ما كايناش شي طريقة نهائية باش تفاداي هاد المريض؟
1: الطريقة الوحيدة اللي كاينة هي أنني ندير داكشي اللي بغا.
3: أنا مقدرة ظروفك وعارفة شنو كتحسي. راجلي كان مناضل سياسي في يام سنوات الرصاص. ما تصوريش الإهانات اللي تعرضت لها والتحرشات اللي دازت عليا. أنا اللي جالسة قبلتك. لكن كلشي كيدوز. الجمعية هذا هو هدفها. حماية النساء. والنضال حتى نحصلوا على نص قانوني شفاف واضح تيحمي المرأة المغربية عن آفة التحرش.

0: الله يخليك يا نجاة، جو في فوار لو ديريكتور جينيرال.
1: يا وين بيني وبينك ما غاديش يستقبلك، غير صدعيش راسك، سمعتي؟

0: الو
1: الو سميره.
0: وي
1: سي مو نجات.
0: شكون نجات؟
1: لا سيكريتير دي ديريكتور جينيرال.
0: ها وي نجات سافا.
1: ايكوت سميره، راهم باغيين يجريو عليك اختي من الخدمه في كلكو شو. ما تنسايش انا ما قلت لك والو. ها
0: نو نو تنكيت با ميرسي.
1: علي بون كوراج
0: سما.
2: Maman, pourquoi tu pleures?
0: Je pleure pas.
3: راح نوضعنا مذكرة لدى الأمانة العامة للحكومة. وما بالاقتراحات ديالنا أنه عند الطرد من العمل بسبب التحرش الجنسي تستفيد الضحية بالتعويضات المستحقة وتكون عندها حق الرجوع للمنصب.
4: أستاذة نجية اسمحي لي، إذا كان الباب القانوني باقي مسدود ثلاث ساعة كيبان لي خصني نقلب على شي حل آخر.
5: بونسوار مدام القادوري سي بوبي.

0: بونسوار
1: بونسوار مدام حضر
2: ادوما
1: ادوما الله يليكم
0: جوزك ودلالة
3: ما جيتش عندك على قبل الدواء بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع خاص
0: ياك لاباس
3: انا خدامة في لاسوسيتي اللي راجلك مراد القادوري هو لو ديريكتور ديالها
0: وشنو المشكل

0: Papa, allô, maman.
1: Là encore travail, ma chérie.
0: On peut l'appeler.
1: Si tu veux, on va l'appeler.
0: Papa, elle te répond pas.
2: هادشي اللي كتقول فيه راه خطير. مراه راجلي ما عمري قلت لي بصوبي المستوى حتى لهاد الدرجه.
3: ما عندي علاش نكذب عليك، وما جيت عندك حتى تسدوا البيبان كاملين في وجهي. جيت عندك حتى عرفتك مرا بحالك بحالي وغتفهميني. راه غنتطرد من خدمتي.
2: شوف لالا، المشاكل ديال الخدمه ديالك بعادين عليا، ولا بغيتي تلعب لعب اتساع جبي لي زاكومباني لالا.

0: اسمك لانتيا؟
1: انا سميتي طامو.
0: انا كنقلب على واحد السيده سميتها خديجه.
1: اش خدامه هنا؟ قالت لك تبعت لي خدمتك حل الراس في راسها كاع ما تلاش باغا تخدم
0: هكا. ايوا
1: هاد شريط الله.
0: شوفي انا كنقلب على شي وحده اللي ساكله الدروج ديال العماره.
2: وانا شتك انت مره معقوله وانا عزيزه عليها هاد النوع المعقول. باش بان لك
1: واخا
0: هي مريره في السيمانه واخا
1: انا موجوده.
0: يلا خذي الادريسه
1: واخا. البنات شكون اللي عنده شي ورقه وستيلو؟
0: الستيلو عندي خصك غير الورقه.
1: حتى انا الورقه موجوده.
2: يلا قيدي

واش تسقيتي ولا مالك؟ شنو هادشي كدير فيه؟ شوف اخر مره باقي تخصني فيها، سمعتي؟

0: هذه داري البحر ضلي عليها داك الوزير اللي جاك سيدي.
1: ما في حتى مشكل، ما غيشوفني حتى واحد.
0: ما عندك مناش تخافي، ني في ني كوني. ايوا ما نعاودلك شي قصاير دوزت فيها الهابه عرفتي معنا غير هما.

Samira. Samira.

0: والله يا
1: عمي ما تفكر.
0: كان ضحك معك شوي.

0: علي وخلعتيني عليك.
1: خطة نجحت.
2: بارك الله عليك وليتي واعره، كيف دخلت ولكن جدا.

0: التحرش الجنسي ماشي هو فقط مسألة جنسية، وكذلك استغلال النفوذ والشطط واستعمال السلطة. ومع الأسف القانون ديالنا، سواء الجنائي أو قانون الشغل أو قانون الوظيفة العمومية، ما كاينش ما بين مقتضيات النص كيعرف عن التحرش الجنسي. مع الأسف كاين فراغ تشريعي كبير في هذا المجال.
1: من أجل قوانين تحمي المرأة، يمكن أن نقول جميعا اليوم لا لا لكل أشكال العنف المادي أو المعنوي ضد النساء. نقف اليوم باسمكن جميعا جانب كل نساء العالم ضحايا العنف والتحرش الجنسي.

قال لي المدير ديالي عندنا اجتماع د الخدمه في واحد الغيستورون وكي خصني ضروري نمشي نحضر معاه باش ناخد دي نوت. ملي مشيت للغيستورون لقيتو غير معاه شي صحابو، ماشي اجتماع، ما عنده حتى علاقه بالخدمه، غير قصاره وصافي. من بعد ما جلست جاو جلسوا حدايا شي وحدات راكي عارفه. ملي سكر المدير ديالي بدا كيشد فيا، بدا كيدخل يدو تحت حوايجي كيحاول يخليني حتى انا نشرب. فهمتو بلي انا جيت باش نخدم ماشي شي حاجه اخرى، ما بغاش يفهم. من بعد مشيت في حالي، لغد ملي رجعت للخدمه لقيت راسي مطروده.

0: المجتمع اللي كيعرف التطور كيعرف واحد العصران لازم علينا جميعا
1: اللي
0: كنهضروا على حمايه المراه ما كنهضروش على الحمايه ديالها يعني من الناحيه البدنيه فقط.

0: التحرش الجنسي ماشي هو فقط مسألة جنسية، وكذلك استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة. من فوقاش هو تيتحرش بك؟
1: من النهار الأول فشعين عندنا في الشركة
2: زيدون، داك المنصب ديالو خدا غير حيت نسيبوه زيدون.

0: اسلوى
1: وي
0: اش داكشي؟ واقيلا لا قفرتها مع المدير الجديد
1: ياك لاباس. اشنو وقع؟
0: شاني كيشوف شي شوفات في شكل
1: عادي كلهم كيشوفوا خاصو يعرف شكون اللي خدام معاه. سيتو
0: شو بونس
1: شو بونس